عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي

一声啊，大王们到了，你给你拿我的女人，给了了呀，这姑娘。ذلك مبلغهم من العلم إن

جواسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

سعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

أن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء.

قبل. إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمنى.

阿弟发金阿弟发来沙拉明不你来沙金发阿发明阿的拉弟弟大家不那我都不哭那我拉他不哭那我安顿沙弥陀

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

لهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

محتضن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

تعر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

الصدفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين.

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

فاتقوا

فأتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.

كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. وقل رب اعوذ

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

فتعالى الله الملك الحق لا إله

يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

بكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم

ورحمته

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن

يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

تحصنا لتبتغوا

الذين خلوا من قبلكم وما

جيده لم يكد يراه

يقولون فما يستطيعون صرفا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

كذلك لنثبت به فؤادك.

الرسل أغرقناهم وجعلناهم

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به بلدة ميتاً.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر

ولد ولم يولد ولم يكن

فأرسل إلى هارون ولهم

يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين

واجعل لي لسان صدق

أتبنون بكل ريع آية.

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز.

وأنجز عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك

العزيز الرحيم الذي يراك.

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا

ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

不得不与我

فألقه إليهم

哎呦！

أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

تدخل الجسد وكشفت عن شأطيها.

من يرزقكم من السماء

بعد عمل

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

إمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فرددنا إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

أصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

¿Qué?

الحجاج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما

بر این

الوادي الأيمن في البقعة المباركة.

أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى

حفظت عبدك بأخيك ونجعل لك

توحد لي يا مال على الصين. اجعل لي صرحا لعلي اطلع الى

بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم

多损

بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا

وهو أعلم بالمهتدين.

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون.

يخلق ما يا

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
5: يا صباح. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: راديو دلتا 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East. Radio Delta.

0: You're listening to Delta
1: 711. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
4: أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
2: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: راديو دلتا.
6: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم. من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة. ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون. وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا. وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
8: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة.

0: مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G، خليك دائما متصل.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تتشابه الأعراض
3: وتختلف الأمراض،
2: تتعدد التكهنات
3: ويتعقد التشخيص.
2: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
3: لأجلك نحن هنا.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
3: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
2: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
3: وبأحدث التقنيات المتطورة.
2: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
3: صنعاء شارع تعز،
2: جولة تعز، الرقم المجاني
3: 80096.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: Radio Delta. We don't play hits. We create them.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
5: مجموعة الكابوس.
6: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتي بثلي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبق فول؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبق فول، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبق فول، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
8: راديو دلتا

0: الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 101.7 and 102 The Nation Station.
1: Now, a feature presentation.

0: عشرة عمر.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الانوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: اسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح
8: النور. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: هزارين الكيف كيفين وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
1: وين عنوانهم؟
0: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبأ جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
2: هزارين الكيف كيفين.
3: كل يوم في هواك
4: وانت ماشي كل يوم.
5: ايوة
4: لازم تاخذها كل يوم.
5: ايش هي؟
4: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
6: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 7775848460. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
8: Just found it.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
8: من زمان.
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
8: من زمان.
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: ما هو هذا؟
2: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
1: ها؟ احلف
2: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
1: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
2: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
3: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
4: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك، احذر التضليل. Radio Delta

0: Radio Delta. Delta.
1: Yes, I can love you,

يا أهل المدد، يا أهل المدد، وصلوا لابني في مترسة داخل الجبهة. إني من القلب بين أدعي من فجر يومي لما الهجعة، يحفظ وليدي كل نشمي، هم درعنا ساعة الفزعة. من دك البرامز والإنبي بضرب 16 والسبعة، يهل المدد بلغوا ابني إن الشهادة لنا عزة، ما نش ضعيفة ولا شبكي، ولو يردوه لي قطعة شاعيد غرسه وسط كبدي. وارسل أخوه يلقى في البقعة، وارسل أخوه يلقى في البقعة.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
11: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
12: فلفل أحمر حسب الرغبة.
13: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
14: مجموعة الكابوس.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
16: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
17: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
18: فعلا إنه سوبر داك.
17: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
19: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
20: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
21: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: كده أنا جوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
6: أوصل دجاج،
3: وشيش طاووق، خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: You just found it.
13: وكلة وحكة
14: زبجة
13: ندارة
14: كركرة
13: ضحك من قلبك
15: عجيبة. لا أرى أي مظهر من مظاهر الفرح، مع أنهم أخبروني أنه كذب كتاب.
16: لا أستدرى، يعني فرح ناس طبيعين هندسة يعني
17: فرح في عينك.
16: لك يا جربوع.
17: اتكلم. بقول لك يا جربوع.
16: انت
17: انا.
16: ايوه
17: الحب يضحك.
15: اين العريس؟
17: انا باشمهندس.
15: واين العروس؟
18: هدى يا بنتي.
15: اذا فهذه هي العروس وهذا هو العريس.
17: ما شاء الله به جدا.
15: عجيبه. فلماذا اذا اهانتك العروس وهزقاتك قبل الكتاب؟
17: هزقاتك؟
15: نعم.
17: معلش اصل ده دلع يا باشمهندس.
15: انا عامل عليك انت يا بني.
19: ما تخلصت بقى وتكتب الكتاب.
15: هل انت شقيق العريس؟
19: انا بقى شقيق ده؟
17: ايه ماله ده؟ يعني مش فاهم انا.
19: بس صادق خالص.
17: ماشي عظمه ماشي. معذور الله يكون في عونه.
15: عجيبه.
17: ليه؟
15: بقالي 25 سنه ماذون.
17: الله ده انا دفعتك لواء دلوقتي.
15: ولم أرى عريسا يعان هذه الإهانات يوم فرحة.
17: أصلهم مفعول منا باش.
15: وإذا كانوا مفكوعين منك فلماذا إذن هذه الزيجة؟
17: ظروف بقى هندسة.
15: ومن قال لك إني هندسة وباش مهندس يا غبي؟
17: أنت هتضربني. حرام عليك يا أخي.
20: يا سيادة المسؤول اعمل معروف. اقعد اكتب الكتاب وخلصت.
15: طيب وهو كذلك. وهو كذلك. معاك بطاقة؟
17: إيه؟
15: معاك بطاقة؟
17: إحنا في اسم. أنت مأذون يا مهبل. عايز
15: أبقى طلع عني البطاقة وخلصت.
17: اتفضل هندسة. اتفضل أخويا. نير.
21: نعم. مساء الخير.
22: Ha ha ha ha!

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
0: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
7: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-48-64. شواية بوس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
8: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: Radio Delta. We don't play hits, we create them.

0: هم الأعداء هم أهل الشر والإفساد والطغيان. Take a break. We'll see you soon. Radio Delta. بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماك. نكهة غنية ومذاق قوي محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
6: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-453.

0: 9 الأنوال صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
2: وين عنوانهم؟
1: جولة المصباحي جوار تاتشي والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
2: هزارين الكيف كيفين.

0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية استعرنا بالعزة على شرف. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات وأحداث.
4: إنها الدولة التي لا يعرف شعبها الحزن، فحتى الموت، الشيء الذي يجعل الجميع أطفالا وكبارا يخافون، لم يعد يخيفهم. وفيها تتزوج نساؤها برجلين أو أكثر، تعداد سكانها 750 ألف نسمة فقط، ويعيشون حياة بدائية بسيطة جدا، لا تكنولوجيا ولا مواصلات حديثة، وطبيعة خلابة وجو نقي وجميل. واحدة من أكثر البلدان عزلة في العالم، وهذا هو سر سعادتها. إنها مملكة بوتان، أرض التنين، بلد السعادة التي لم يلوثها تطور البشر المرعب، حيث تتواجد على جبال الهيمالايا على ارتفاع 7000 متر بين عنان السماء، تداعب السحاب والأحلام. الدولة التي تهتم بالصحة والتعليم كأولوية قصوى وسر للسعادة، وتمنع التدخين في الأماكن العامة والخاصة، ويمنع حتى بيع أو زراعة منتجات التبغ من أجل المحافظة على البيئة وصحة المواطنين. ويسمح للزائر أن يجلب 100 سيجارة فقط، مقابل كل سيجارة يدفع 5 دولارات كضرائب عن الضرر الذي سيتسبب فيه للبيئة. تعتبر الدولة كمحمية طبيعية، فيعيش فيها حيوانات كانت على وشك الانقراض، ولكن لم يقترب منها أحد، فأصبحت تعيش وتتكاثر بكل حرية. من أغرب طقوس الدولة هي طقوس الموت، وهي طقوس صنعت خصيصا للتفكير في الموت يوميا وتقديسه. وعند موت أحدهم يحتفلون به وسط الطبل والغناء مثل فراعنة مصر، وكأن الروح ستنتقل أخيرا للحياة الأبدية الخالية من المشاكل والعقد والأمراض والأوجاع. وأما تعدد الأزواج فهو معتقد غريب للغاية، يسمح لك بزوجة واحدة قانونيا، وعدة زوجات غير قانونيين لا يرثون ولا يتم وضعهم في الأوراق. وللمرأة أيضا نفس الشيء، فيمكن للمرأة أن تتزوج زوجا قانونيا وعدة أزواج آخرين غير قانونيين أمام زوجها وعامة الشعب. ويعتبر ارتباط المرأة بعدة رجال في بوتان شيئا قانونيا تماما، فلا يعتبر زنا أو خيانة حتى، وهي صاحبة القرار، ولا يمكن لزوجها أن يعترض إن قررت يوما ما أن تصادق رجلا ليصبح زوجها غير القانوني. عدد السيارات هناك لا يتجاوز 200، فلذلك لن تجد إشارة مرورية أو شوارع إسمنتية صالحة للسيارات، وتحدد الحكومة هذا العدد المحدود من السيارات خوفا على البيئة وسعادة المواطنين. فيها عدد لا يحصى من الشلالات والأنهار، ويعيش في بوتان واحد من أغرب الحيوانات وأشدها ندرة في العالم، وهو الطاكان، وهو من فصيلة البقر، وقد تصل عقوبة اصطياده إلى الإعدام. يحرم في بوتان أكل الحيوانات البرية والبحرية، وإن أمسكوا بك وأنت تأكل حيوان فستسجن لفترة ثم سترحل إلى بلدك. فتخيل أن تسجن بسبب أكلك لسمكة صغيرة، وذلك بسبب ثقافتهم ودينهم البوذي الذي يحرم إزهاق أي أرواح مهما كانت، فالحشرات حتى لا يقوم بأذيتها، حتى لو كانت ستقوم بأكل والتهام محاصيلهم، فهم يتركون الطبيعة لتسير هي حياتهم ولا يتدخلون بها أبدا، ويعتمدون في أكلهم على الخضروات والأرز والمعكرونة التي تقوم المنازل بتحضيرها يدويا، بل إنهم يحولون الخضر لشرائح تشبه اللحم في الشكل والطعم. ويعتبر الفلفل الأحمر الحار جدا مكون رئيسي في كل أطعمتهم، فإن طلبت الأكل وأنت مصاب بقرحة المعدة فاحذر جدا. وعلى الرغم من تصنيفها كأحد أقل الدول اقتصادا، فإنها استطاعت أن تتطور اقتصاديا في الأعوام الأخيرة، ففي عام 2007 صنفت بوتان كثاني أسرع الاقتصادات نموا في العالم. ومن الممكن بينما أنت تسير في الشارع تجد نمرا أو أسدا أو دب، وإن لم يكن معك أحدا من الأهالي ستكون فريسته التالية. فالشعب هناك استطاع ترويض الحيوانات المفترسة هذه، وأصبحت الحيوانات تراهم كأصدقاء وسكان معهم ولا فرق بينهم، فحتى الحيوانات أصبحت أخيرا سعيدة بحياتها وبقربها من البشر.
3: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: يوه، مطعم الحلواني التركي،
3: الحلواني الذي نعرفه؟
2: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
3: نعرفه من زمان،
2: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
3: دجاج الحلواني من زمان،
2: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
3: طعيم من زمان،
2: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
3: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
4: من زمان،
5: من زمان،
3: حلويات وبيتزا ومعجنات،
2: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
4: من زمان.
2: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
3: العنوان: شارع الزبيري زوار مختبرات العولقي. تليفون:
2: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
5: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة

0: تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل مع تطبيق إقرأ الجديد. أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: هزارين، الكيف كيفين. هزارين، الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
2: وين عنوانهم؟
1: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
2: هزارين، الكيف كيفين.
3: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. راديو دلتا.
4: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
5: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: call it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wucklet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: وحكم من قلبك.
4: مبسوط يا زفت، غيرت 200 جنيه اللي انا لسه واخدهم من سامح. سامح ده بيسرق افكارك بملاليم، والسامح ده اللي انت روحت اديت له فكره مشروع التخرج وخد امتياز زيه زيك، بس اشوف دلوقتي هو بقى فين وانت فين.
5: عايز نعمل ايه يعني؟
4: انا عايزك تبقى طيب يا رشدي زي ما انت، بس ما تبقاش اهبل.
5: دي ارزاق يا جمعه، وبعدين خلاص يا عم هو ردها لي، دليني على زبون عنده شغل كتير جدا وايده فرطه. هعدي.
4: اه طب لو عديته بعدي عليا بقى.
5: ماشي ان شاء الله. بقول لك ايه، انا عايزك تقول لي على محل من المحلات اللي انت بتجيب منهم لوتو من الشيك بتاعتك دي.
4: عليكوا على ابو نسمه تحت الكوبري بولا ابو العيله.
5: لا لا انا عايز حاجه في الرخيص، يعني لو في حاجه فوق الكوبري شغال. ايه ده 200 جنيه هيرجعوا.
6: اي خدمه؟
5: انا كلمت وخدت ميعاد مع ادهم بيه.
6: مين حضرتك؟
5: انا مدي لحضرتك الكارت بتاعي، مش نقطه تقريها.
6: طب معلش انا اسفه قوي، حضرتك روح عند الانسه غاده.
5: حصل خير.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: تتشابه الأعراض
4: وتختلف الأمراض،
3: تتعدد التكهنات
4: ويتعقد التشخيص.
3: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
4: لأجلك نحن هنا.
3: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
4: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
4: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
3: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
4: وبأحدث التقنيات المتطورة.
3: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
4: صنعاء شارع تعز،
3: جولة تعز، الرقم المجاني
4: 80096.
3: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
4: تشخيص سليم لعلاج آمن.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
6: التهاب وتليف الكبد،
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
7: علاج البواسير،
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل، للطب البديل.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: طعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: كدنا جوعة،
6: كباب لحم،
7: كباب دجاج،
8: أوصل لح،
9: أوصل دجاج،
5: وشيش طاووق، خيال. كدنا جوعة،
8: مشاوي رهيبة،
10: نكهة تركية عجيبة.
11: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: You want it tomorrow? We made it today. Welcome to
2: Radio Delta 711. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
6: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.

0: بشرة عمر. بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ميدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم ولحم رضيع حني. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77-584-864. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون

0: 770-1070 أو 777-921-435.
1: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
2: وأين عنوانهم؟
1: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
4: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
5: شخصيات

0: كائنات نحمد الله على انقراضها. هي كائنات ضخمة، أقل ما يمكن أن تفعله هو سحقك حتى الموت في دقائق معدودة وبطريقة بشعة. هي حيوانات شرسة، مخيفة ومرعبة، عاشت قبل التاريخ. حيوانات لن نستحمل وجودها بيننا في عصرنا هذا. حيوانات نحمد الله على انقراضها، لأنه مهما امتلكنا من آلات متطورة وتقنية جبارة لن نستطيع مواجهتها أبدا. هي كائنات حية كادت أن تبيد البشر من على الأرض، بل وتمحي أثره تماما لو لم تنقرض. إليك خمس كائنات متوحشة نحمد الله على انقراضها. جيجانتوبيثكس بلاكي. قد تشاهد الفيلم الشهير كينغ كونغ وأنت مطمئن النفس، مؤمنا بأن كل ما جاء في الفيلم هو وحي خيال لا أكثر، لكن الحقيقة أظلم من ذلك بكثير. فقد عاش كونغ فعلا قبل مليون سنة، وتحديدا في الصين والهند والفيتنام. يتميز بارتفاعه الذي يبلغ 3 أمتار ووزنه الذي يتجاوز 500 كيلوغرام. وصحيح أن هذا الكائن مرعب المظهر ينتمي لفصيلة الحيوانات العاشبة، ويستخدم فكه الثقيل والعضلي لمضغ الأعشاب القاسية الموجودة في غابات جنوب شرق آسيا. لكنك لن ترغب أبدا في مصادفته في الأدغال، لأنه بطبيعة الحال سيرى في تهشيم عظام جسمك لعبة للتنفيس عن غضبه والترفيه عن نفسه. أما عن سبب الإنقراض، فقد وجد عالم الحفريات في جامعة توبنغان هيرفي بوشيرنس أنه عندما تقلصت موائل الغابات منذ حوالي 100,000 عام، لم يكن القرد الضخم قادرا على الحصول على ما يكفي من الغذاء للبقاء على قيد الحياة والتكاثر، وانقرض نتيجة لذلك. دايودون شوشونينسيس، الخنزير المرعب. الوحشية والأنف المفلطح والأسنان المنشارية الحادة هي أكثر ما يميز دايودون، الخنزير الغاضب الآكل للحوم الذي استوطن أمريكا الشمالية منذ 25 مليون سنة، والذي بلغ وزنه الطن. فجمجمته التي يبلغ طولها المتر تحتوي على فكين هائلين مليئين بالأسنان التي تمكنه من تقسيم العظام وتقطيع اللحم إلى شرائح وتحويله إلى سائل، فضلا عن أنفه الغريب المقزز الذي يخول له التقاط الروائح من مسافات جد بعيدة للحصول على غنيمته من الجثث الميتة والمتعفنة، وكذلك الاستيلاء على فرائس الحيوانات الأخرى وانتزاعها بالقوة والسهولة. فلا حيوان كيفما كان قادر على مواجهته. تيتانوبوا سيريجونينسيس، الأفعى العملاقة. إذا كنت تظن أن التهام الفرائس حكر على التماسيح، فأنت حتما لم تسمع بالأفعى العملاقة التي عاشت في كولومبيا منذ 58 إلى 60 مليون سنة، بطول يتجاوز 13 مترا ووزن يصل إلى أكثر من 1,100 كيلوغرام. تتفنن هذه الأناكوندا الرهيبة في سحق فرائسها أيا كانت خطورتها وسميتها، حيث تسكن تحت الأنهار كظل متربس في هدوء للشرب أو التجول، فتنقض عليها بوحشية وتلتوي عليها بشدة إلى درجة عصرها وتشابك أضلعها، لتمر بعد ذلك تيتانوبوا إلى التهامها بنهم دون مضغها حتى. أرشيلون إشيروس، السلحفاة الضارية. بجسده الذي يساوي حجم السيارة ومنقار معقوف منشاري، يتفوق السلحفاة على كل الكائنات المائية في مملكة أعماق البحار بأمريكا الشمالية، ويتوج ملكا عليهم بجدارة واستحقاق، حيث عاش آكل اللحم هذا قبل 74 مليون سنة، وكان يتجاوز طوله 4 أمتار وعرضه 5 أمتار. وجدير بالذكر أن قوة الفك ترجع إلى امتلاكها لألواح عظمية والجلدية المنفصلة، ما يسهل عليها سحق الحبار وقشور القشريات. برانتورنيس بورميستري، الطائر الشرس. يعد برانتورنيس أكبر طائر لاحم على الإطلاق، حيث يبلغ ارتفاعه 3 أمتار ووزنه 400 كيلوغرام. وقد استوطن أمريكا الجنوبية منذ 25 مليون سنة، ولا يطمئنك كونه مجرد طائر، فهو يمتلك منقارا حادا ومخالب ضخمة يستعين بها لتقطيع فريسته دون رحمة أو تردد. وبسرعة الفه يمكن لهذا الطائر الذي لا يخاف أن يهاجم بعنف وبقوة كافية لتفتيت عظام الإنسان وسحقها إلى درجة التفتت. لذا فأنت حتما لن ترغب في مصادفته أبدا في البرية. قد نجد أن العالم والجمعيات البيئية تبذل كل مجهوداتها للتصدي لمشكلة الانقراض، لكنه في الحقيقة ليس مشكلة، ولكن نعمة يجب تقديرها عندما يتعلق الأمر بهذه الكائنات المتوحشة.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: هزارين الكيف كيفين. هزارين
7: الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
8: وين عنوانهم؟
7: جولة المصباح جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
6: هزارين الكيف كيفين.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. Radio Delta. Guarantee future hits.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 101.7 and 102, the nation station.
1: Now, a feature presentation.

راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakhlat. Wahka. Wahka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Dhahak min qalba.
3: Ajeeba. La ara ay mazhar min mazahir al farah. Ma'a innahum akhbaruni annahu kadb kitab.
4: لا أصدرها يعني فرح ناس طابين هندسة يعني وش
5: فرح في عينك يا جربوع
4: كلم بقول لك يا جربوع
5: أنت
4: أنا؟
5: أيوة
4: الحب يضحي
3: أين العريس؟
4: أنا باشمهندس
3: وأين العروس؟
6: هدى يا بنتي
3: إذا فهذه هي العروس وهذا هو العريس
4: ما شاء الله به جدا
3: عجيبة فلماذا إذن أهانتك العروس؟ وهزقاتك قبل الكتاب
4: هزقاتك؟
3: نعم
4: معلش أصلا ده لعب يا باشمهندس
3: أنا عامل عليك أنت يا بني
7: ما تخلصت بقى وتكتب الكتاب
3: هل أنت شقيق

0: العريس؟
1: أنا بقى شقيق ده.
0: إيه ماله ده يعني مش فاهم أنا؟
1: بس صوتك راس خالص.
0: ماشي يا عظمة ماشي، معذور الله يكون في عونه.
1: هتيجي
0: ليه؟
1: بقالي 25 سنة مأذون.
0: الله ده أنت دفعتك ليه دلوقتي؟
1: ولم أرى عريسا يعان هذه الإهانات يوم فرحه.
0: أصل مفعول منا يا باشمهندس.
1: وإذا كانوا مفقوعين منك فلماذا إذن هذه الزيجة؟
0: ظروف بقى هندسة.
1: أنا قال لك إني هندسة يا باشمهندس يا غبي.
0: أنت هتضربني حرام عليك يا أخي.
2: يا سيادة حرام. اعمل معروف، اقعد اكتب الكتاب وخلصت.
3: طيب وهو كذلك وهو كذلك، معاك بطاقة؟
0: إيه؟
3: معاك بطاقة؟
0: إحنا في اسم أنت مأذون يا مخبر عايز أعمل.
1: اطلع عن البطاقة وخلصت.
0: اتفضل يا هندسة، اتفضل أخويا. نير. مساء الخير.
4: Ha ha ha ha ha!

قبل ما ارجع غني بدي اقول لكم انه احلى جمهور التقيته بحياتي

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو.
1: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
6: وين عنوانهم؟
5: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
7: هزارين الكيف كيفين.
8: Radio Delta, the big difference. Number one then, and number one now.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير؟

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.
2: This is radio station today's best music. 102.
3: This is Radio Delta.
2: If you have a radio, thanks for listening.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقي. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
8: شواية وبرست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة.

0: 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم، بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: to tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات وأحداث.
4: إنها الدولة التي لا يعرف شعبها الحزن فحتى الموت، الشيء الذي يجعل الجميع أطفالا وكبارا يخافون لم يعد يخيفهم. وفيها تتزوج نساؤها برجلين أو أكثر، في عدد سكانها 750 ألف نسمة فقط، ويعيشون حياة بدائية بسيطة جدا، لا تكنولوجيا ولا مواصلات حديثة، وطبيعة خلابة وجو نقي وجميل. واحدة من أكثر البلدان عزلة في العالم، وهذا هو سر سعادتها. إنها مملكة بوتان، أرض التنين، بلد السعادة التي لم يلوثها تطور البشر المرعب، حيث تتواجد على جبال الهيمالايا على ارتفاع 7000 متر بين عنان السماء تداعب السحاب والأحلام. الدولة التي تهتم بالصحة والتعليم كأولوية قصوى وسر للسعادة، وتمنع التدخين في الأماكن العامة والخاصة، ويمنع حتى بيع أو زراعة منتجات التبغ من أجل المحافظة على البيئة وصحة المواطنين، ويسمح للزائر أن يجلب 100 سيجارة فقط مقابل كل سيجارة يدفع 5 دولارات كضرائب عن الضرر الذي سيتسبب فيه للبيئة. تعتبر الدولة كمحمية طبيعية، فيعيش فيها حيوانات كانت على وشك الانقراض، ولكن لم يقترب منها أحد، فأصبحت تعيش وتتكاثر بكل حرية. من أغرب طقوس الدولة هي طقوس الموت، وهي طقوس صنعت خصيصا للتفكير في الموت يوميا وتقديسه. وعند موت أحدهم يحتفلون به وسط الطبل والغناء مثل فراعنة مصر، وكأن الروح ستنتقل أخيرا للحياة الأبدية الخالية من المشاكل والعقد والأمراض والأوجاع. وأما تعدد الأزواج فهو معتقد غريب للغاية، يسمح لك بزوجة واحدة قانونيا، وعدة زوجات غير قانونيين لا يرثون ولا يتم وضعهم في الأوراق. وللمرأة أيضا نفس الشيء، فيمكن للمرأة أن تتزوج زوجا قانونيا وعدة أزواج آخرين غير قانونيين أمام زوجها وعامة الشعب. ويعتبر ارتباط المرأة بعدة رجال في بوتان شيئا قانونيا تماما، فلا يعتبر زنا أو خيانة حتى، وهي صاحبة القرار ولا يمكن لزوجها أن يعترض إن قررت يوما ما أن تصادق رجلا ليصبح زوجها غير القانوني. عدد السيارات هناك لا يتجاوز 200، فلذلك لن تجد إشارة مرورية أو شوارع إسمنتية صالحة للسيارات، وتحدد الحكومة هذا العدد المحدود من السيارات خوفا على البيئة وسعادة المواطنين. فيها عدد لا يحصى من الشلالات والأنهار، ويعيش في بوتان واحد من أغرب الحيوانات وأشدها ندرة في العالم، وهو الطاكان، وهو من فصيلة البقر، وقد تصل عقوبة اصطياده إلى الإعدام. يحرم في بوتان أكل الحيوانات البرية والبحرية، وإن أمسكوا بك وأنت تأكل حيوان فستسجن لفترة ثم سترحل إلى بلدك. فتخيل أن تسجن بسبب أكلك لسمكة صغيرة، وذلك بسبب ثقافتهم ودينهم البوذي الذي يحرم إزهاق أي أرواح مهما كانت، فالحشرات حتى لا يقوم بأذيتها، حتى لو كانت ستقوم بأكل والتهام محاصيلهم، فهم يتركون الطبيعة لتسير هي حياتهم ولا يتدخلون بها أبدا، ويعتمدون في أكلهم على الخضروات والأرز والمعكرونة التي تقوم المنازل بتحضيرها يدويا، بل إنهم يحولون الخضر لشرائح تشبه اللحم في الشكل والطعم. ويعتبر الفلفل الأحمر الحار جدا مكون رئيسي في كل أطعمتهم، فإن طلبت الأكل وأنت مصاب بقرحة المعدة فاحذر جدا. وعلى الرغم من تصنيفها كأحد أقل الدول اقتصادا، فإنها استطاعت أن تتطور اقتصاديا في الأعوام الأخيرة، ففي عام 2007 صنفت بوتان كثاني أسرع الاقتصادات نموا في العالم. ومن الممكن بينما أنت تسير في الشارع تجد نمرا أو أسدا أو دب، وإن لم يكن معك أحدا من الأهالي ستكون فريسته التالية. فالشعب هناك استطاع ترويض الحيوانات المفترسة هذه، وأصبحت الحيوانات تراهم كأصدقاء وسكان معهم ولا فرق بينهم، فحتى الحيوانات أصبحت أخيرا سعيدة بحياتها وبقربها من البشر.
3: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: راديو دلتا.
3: Yes, I can never understand you.

يا أهل المدد، وصلوا لابني في مترسة داخل الجبهة. إني من القلب بين أدعي، من فجر يومي لما الهجعة، يحفظ وليدي كل نشمي، هم درعنا ساعة الفزعة. من دك البرامز والإنبي بضرب 16 والسبعة، يا أهل المدد بلغوا ابني، إن الشهادة لنا عزة، ما نش ضعيفة ولا شبكي، ولو يردوه لي قطعة، شاعيد غرسة وسط كبدي، وارسل أخوه يلقى في البقعة، وارسل أخوه يلقى

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجئ.
5: الله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة الكبرى طوفان الأقصى، نتوقف عند هذه المحطة التاريخية المهمة من جهاد الشعب الفلسطيني المظلوم، والتي بقي لها امتدادها واستمرت نتائجها ولا تزال قائمة في واقع الحال. توقف عندها لاستلهام الدروس والعبر والتقييم لواقع الأمة، والتذكير لأنفسنا وللأمة من حولنا بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية، والموقف من العدو الذي هو عدو للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، عدو لأمتنا جميعا، العدو الصهيوني. في هذه المحطة حينما نأتي إلى تقييم تلك العملية المهمة والكبرى والمباركة، نجد أنها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطين العزيزة. كانت هي أكبر عملية جهادية في مستواها وفي حجمها وفي تأثيرها وفي صداها العالمي، نفذها الشعب الفلسطيني ومثلت نقلة كبيرة في الأداء الجهادي للشعب الفلسطيني، وكانت عملية ناجحة قوية محكمة متقنة ذات فاعلية عالية وتأثير كبير، هزت كيان العدو الإسرائيلي هزة كبرى غير مسبوقة. ولهذا بادر العدو الأمريكي وهو أداة للصهيونية العالمية ومعه أدوات الصهيونية في الغرب، بادرت معه بريطانيا، بادرت معه فرنسا وألمانيا والدول الغربية من أجل إنقاذه، لأنه كان في موقف اهتزاز كبير جدا واضطراب واضح، وكان تأثير العملية على واقعه العسكري والأمني والسياسي تأثيرا كبيرا، حالة الاضطراب الكبير والفزع الهائل، والحالة التي اتجه أولئك في الغرب أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في المقدمة، اتجهوا من واقع الشعور بمدى تأثير تلك العملية على العدو ومدى حالة الاهتزاز الكبير في واقعه والاضطراب الكبير والتأثير البليغ للعملية. العملية بذلك المستوى بتلك النقلة بذلك الأداء الكبير بتلك الفعالية العالية أتاحت فرصة لأمتنا الإسلامية بشكل عام، وفتحت لها أفقا مهما جدا في الميدان في الواقع بالفعل، وأثبتت أن الشعب الفلسطيني في مستوى أدائه الجهادي هو على درجة عالية من الإتقان، من الفاعلية، من الاتجاه الجاد، من التخطيط المحكم، لديه الجدارة العالية لأداء مهمته الإسلامية والإنسانية في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في مواجهة عدو يحتل أرضه وينتهك حرمة المقدسات وهو عدو للأمة بكلها. فكانت فرصة حقيقية لكل الأمة الإسلامية أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده مساندة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة، وذلك هو واجبها الإنساني والإسلامي والأخلاقي والقيمي، وذلك أيضا يتعلق أيضا بمصلحتها الحقيقية وبأمنها القومي بكل الاعتبارات. فكان واجب الأمة بكلها أن تساند الشعب الفلسطيني وأن تبادر على الفور لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني، كل أشكال الدعم له. لكن الذي حصل أن الذي بادر بكل اهتمام وبأعلى مستويات الاهتمام بالدعم والمساندة للعدو الإسرائيلي الذي هو في موقف الباطل المحتل الغاصب المجرم الظالم، هم الغرب هي أمريكا، أدوات الصهيونية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بادروا بكل اهتمام في موقف الباطل بجدية كبيرة الأمريكي إلى حد الشراكة الكاملة في الحرب، في الموقف، في العدوان، في كل أشكال الموقف، ووفر الغطاء الكبير جدا على مستوى المنطقة، ودخل بشكل مباشر في الموقف العسكري، يخطط، يوجه، يأمر، وفتح كل مخازن سلاحه في المنطقة وفي أمريكا لينقل منها بوتيرة عالية، واتجهت طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية والغربية لتشارك أيضا في الأداء العسكري بتقديم الدعم المعلوماتي والاستخبارات وغير ذلك. حالة نفير عام اتجهت فيها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وقدموا على الفور كل أشكال الدعم للعدو الإسرائيلي، وعملوا على معالجة حالة الاهتزاز في واقعه الداخلي بأن أظهروا له أعلى مستوى من التضامن والدعم والمعونة. في المقابل وقفت في واقع أمتنا قوى محدودة هي محور الجهاد والمقاومة، جمهورية الإسلامية في إيران، الجبهة اللبنانية حزب الله في لبنان، ووقفت أيضا كذلك فصائل العراق المجاهدة والأبية، ووقف اليمن رسميا وشعبيا إلى جانب الشعب الفلسطيني. بقية الأمة، العالم الإسلامي المترامي الأطراف والذي تعتبر منظمته الرسمية منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة في العالم بعد منظمة الأمم المتحدة، ثاني أكبر منظمة في العالم، كان الغالب على الموقف الرسمي بدءا بالدول العربية. هو كما سنشرحه بالتفصيل ما بين متخاذل وما بين متواطئ. الحالة السائدة كانت هي حالة الخذلان من الأكثر والتواطؤ من البعض والتوجه الجاد للمناصرة والدعم والمساندة من الأقل، يعني بمستوى محدود في إطار محور الجهاد والمقاومة. وهذا الشيء مؤسف، المؤسف جدا هو أن المسلمين بشكل عام وفي المقدمة العالم العربي الذي هو معني من حيث المسؤولية ومن حيث مستوى المخاطر والتهديدات من جانب العدو الإسرائيلي معني بالدرجة الأولى، عليه مسؤولية كبيرة والخطر عليه قبل غيره، فوتوا فرصة حقيقية من جهة، لأنهم لو اتجهوا لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لكانت العملية المباركة عملية طوفان الأقصى قد هيأت بالفعل نقلة كبيرة للأمة، وليس فقط في الأداء الجهادي الفلسطيني، للأمة بكلها، وهي إنجاز كبير بهذا المستوى الذي يمثل فرصة لكل الأمة في مواجهة عدو لها جميعا. ولكن الذي حصل هو مؤسف، حالة التخاذل وحالة التواطؤ إلى حد كبير. الجانب الفلسطيني على مستوى الشعب الفلسطيني في غزة وفصائله المجاهدة في مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس وبقية الفصائل التي وقفت جميعا موقفا موحدا في الميدان، كان من البارز جدا في هذه الملحمة الكبيرة وما تلاها إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي استمر لعامين كاملين وأكثر، والذي لا يزال في واقع الحال قائما ومستمرا. برز في واقعها الصمود العظيم والثبات الكبير، ثبات بمستوى عظيم أذهل العالم إلى درجة كبيرة، بالرغم من أن العدو الإسرائيلي وشريكه الأمريكي معه ومن حولهم من يقدم لهم الدعم بكل أشكاله، الدعم العسكري بتقديم كل أنواع السلاح وأفتك أنواع السلاح، والدعم السياسي والمالي وغير ذلك والإعلامي إلى آخره، عملوا على أن يواجهوا الشعب الفلسطيني ويقابلوا عملية طوفان الأقصى بالإبادة الجماعية بكل وسائلها الظالمة، الإبادة بالقتل والتدمير الشامل بأفتك أنواع السلاح وآخر ما يمتلكونه من أنواع السلاح وما صنعوه من أفتك أنواع السلاح والتدمير الشامل. عشرات الآلاف من الأطنان قاموا بإلقائها على مساكن أهل غزة، على مساكن الشعب الفلسطيني، على الأحياء المدنية، على البيوت، على المستشفيات، على المساجد، على المدارس، واستهدفوا كل مقومات الحياة بتعمد. العدو الإسرائيلي مثلا كان يتتبع حتى مضخات المياه وآبار المياه ويحاول أن يعطل إمكانية الحصول على الماء في قطاع غزة ليعطش أهل غزة، عمل على تدمير كل ما يمكن أن يعتمد عليه الشعب الفلسطيني في توفير غذائه وقوته على مستوى الإحراق للمزارع والتدمير الشامل لها، مع الحصار الشديد أن لا يدخل الغذاء إلى قطاع غزة لاستهداف للمستشفيات والصيدليات وغير ذلك، الاستهداف للمخابز والأفران، الاستهداف لكل مقومات الحياة، والسعي للإبادة الجماعية لقتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني بالقنابل الأمريكية التي تحدث التدمير الشامل. وكذلك ما كان يعمله العدو الإسرائيلي على مستوى تدمير أحياء بأكملها دفعة واحدة في الأحزمة النارية وغير ذلك. الاستهداف للشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية، كان هذا شأن واضحا في مستوى التدمير والقتل الجماعي للكبار والصغار والأطفال والنساء، وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم، من ضمن ذلك القتل بدم بارد للأطفال بمرأة من أهليهم، وكذلك القتل للنساء وبشكل كبير جدا، من القنابل بكل وسائل القتل والإبادة، بالقنابل وحتى بالبنادق، بكل أنواع السلاح، من القناصة يقنصون الأطفال يقنصون النساء، ومن وسائل الإبادة الجماعية بالقنابل والصواريخ والأحزمة النارية والعربات المتفجرة وغير ذلك، وسائل القتل والإبادة والتجويع الشديد الذي وصل إلى درجة رهيبة جدا في قطاع غزة، وكان مخزيا لكل العالم وفي المقدمة العالم الإسلامي، وفي مقدمة العالم الإسلامي الدول العربية التي تقع فلسطين في وسطها في جغرافيتها جزء منها. ولهذا كان مخزيا جدا ما حصل من مجاعة رهيبة جدا ومؤسفة ومؤلمة، أن يتضور أطفال غزة جوعا حتى الوفاة وهم لا يجدون الطعام، وحتى الأطفال الرضع منع الحليب عنهم، منع إدخال الحليب إلى قطاع غزة. كل أشكال الجرائم ارتكبها العدو الصهيوني الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في قطاع غزة وبأسوأ ما يكون، وشاهدها العالم وتم بثها بالفيديو المباشر، يعني القنوات تبث والصحفيون ووسائل الإعلام تنقل وتنشر وبشكل رهيب جدا. والعدو الإسرائيلي يجاهر أيضا بالقول وبالفعل بمدى عدوانيته، إصراره على الإبادة، التعمد بلا شك لتلك الجرائم الفظيعة جدا، فسعى للإبادة بكل أشكالها وبوحشية صدمت منها شعوب العالم حتى في غير العالم الإسلامي وبأكثر من بعض البلدان العربية والبلدان التي ينتمي أهلها للإسلام. يعني بعض الشعوب بالضمير الإنساني كانت صدمتها أكبر، وتفاعلها مع الشعب الفلسطيني بالمظاهرات بالمواقف المعلنة بالتنديد بتلك الجرائم كان لها صوت في وقت لم يكن لبعض البلدان العربية لا صوت ولا قول ولا فعل ولا أي شيء، كانت في حالة ركود وجمود تام بسبب أنظمتها ومواقف أنظمتها. وكان من أهم ما تجلى ولا يزال إلى الآن هو السقوط التام والتعري الكامل للمنظومة الغربية المرتبطة بالصهيونية في شعاراتها المتعلقة بحقوق الإنسان والعناوين الإنسانية والأخلاقية وحتى ما يسمى بالقيم الليبرالية، كلها انكشفت وتعرت وتجلت الحقائق لكل الناس في كل العالم. ضاعت كل حقوق الإنسان، وفر الأمريكي غطاء كاملا لكل جرائم العدو الإسرائيلي بكل أصنافها، القتل والاستهداف حتى للأطفال، الاقتحام للمستشفيات بعمليات عسكرية كبرى عليها وكأنها قلاع عسكرية، والاقتحام حتى لحضانات الأطفال الخدج والرضع بطريقة وحشية، والاستهداف للممرضين والممرضات والأطباء والعاملين في المستشفيات بطريقة وحشية للغاية، غير ذلك جرائم كبيرة جدا. كل أشكال الجرائم قدم لها الأمريكي الغطاء الكامل ووقف حتى ضد محكمة الجنايات الدولية وغيرها، وتهدد وتوقد الدول ووقف بوحشية حتى في الداخل الأمريكي ضد الناشطين في الجامعات الأمريكية الذين يستنكرون تلك الجرائم وينادون بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فوقف ضدهم موقفا عدوانيا. الضرب المبرح، الإجراءات التعسفية، السجن، الفصل من الجامعات، إجراءات كثيرة. ومؤخرا جننوا في أمريكا قوانين تمنع من أي نشاط يتعاطف مع الشعب الفلسطيني يندد بالجرائم الصهيونية مهما بلغت ضد الشعب الفلسطيني، واتخذوا إجراءات كثيرة أيضا ضد بعض البلدان، ضد بعض الجهات الدولية، ليمنعوا بتاتا أي انتقاد للإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأي مستوى من التعاطف مع مظلومية الشعب الفلسطيني. يصفونه بأنه عداء للسامية وغير ذلك من المواصفات، ويتخذون إجراءات متنوعة. وهذا حصل حتى ضد الجامعات الأمريكية وضد منتسبيها من طلاب ومن مدرسين وغيرهم، هكذا فعلوا. هذا التعري الكبير للمنظومة الغربية هو مهم جدا في مستوى النظرة العامة العالمية درجة عامة يعني، وفي عالمنا الإسلامي لكثير من النخب، لكثير من الشباب، لكثير للجيل هذا بكله، لكي تكون نظرته إلى الغرب نظرة واقعية، لا يكون مخدوعا بتلك الشعارات والعناوين الزائفة التي توظف فقط لاختراق شعوبنا بالحرب الناعمة ولتجميل الصورة للغرب بغير الواقع، بغير الحقيقة. الحقيقة مختلفة تماما. الحقيقة هي أنهم بمثل ما ثبت في الواقع من ارتباطهم بذلك الإجرام الفظيع فيما قدموه من دعم، من تمكين، من وسائل للإبادة، من كل أشكال التعاون مع العدو الإسرائيلي الصهيوني وهو يرتكب تلك الجرائم، ولا يزالون. لا يزال الموقف الأمريكي كذلك، ولا يزال الموقف الغربي في مجمله وفي كبرى الدول الغربية كذلك. في واقعنا العربي والإسلامي حدث فرز مهم جدا، لأن قضية الفلسطينية أولا هي قضية مجمع عليها عالميا من حيث أنها مظلومية واضحة، ويرتبط بها حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني بكل الاعتبارات في الدنيا، يعني الاعتبارات المتعارف عليها عالميا في حقوق الشعوب، في الحرية والاستقلال، وفي الموقف من الاحتلال الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق بتلك الجرائم. ثم فيما يتعلق بعالمنا الإسلامي المقدسات في فلسطين والمسجد الأقصى في فلسطين، قضية تعني الأمة جميعا، بل فلسطين تعنيها لأنها جزء منها، جزء من العالم العربي والإسلامي لا يتجزأ، والمسؤولية كذلك تجاه الشعب الفلسطيني باعتباره من هذه الأمة أيضا مسؤولية على كل الأمة. الفرز في العالم الإسلامي كان مهما لتتجلى الحقائق للناس جميعا، وهذا مرتبط بسنة من سنن الله سبحانه وتعالى التي أكد عليها في القرآن الكريم، أنه جل شأنه في سنته يكشف واقع المنتمين للإسلام ويغربلهم بحيث تتجلى حقيقتهم تجاه العناوين الإيمانية والإنسانية والأخلاقية التي ينتمون إليها، ومقدار ومستوى المصداقية في ذلك. هذه سنة من سنن الله المؤكدة في القرآن الكريم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يجلي حقيقتهم بالواقع بالفعل حتى تكون حقيقة قائمة مشاهدة، وحقيقة يبنى عليها الموقف، يبنى عليها أيضا في العدل الإلهي الحساب والجزاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي سنة من سنن الله. الآية المباركة تبين أنها سنة من سنن الله سبحانه وتعالى للفرز والغربلة حتى يتبين من هو الطيب بمصداقيته في الانتماء الإيماني والأخلاقي والإنساني والقيمي، ومن هو الخبيث الذي يوظف عناوين الانتماء الإيماني والعناوين الأخلاقية والإنسانية لأهداف شيطانية ولمقاصد إجرامية، ويتجه الاتجاه البعيد والمتنافي مع ذلك تماما. هكذا على مستوى المسؤولية الجهادية في الموقف الحق في التحرك الصحيح، يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. يعني الاختبار في مسألة المسؤولية الجهادية، من يقف موقف الحق ضد الطغيان، ضد الشر، ضد الإجرام، ضد الفساد والمنكر، ومن يتنصل عن هذه المسؤولية التي هي مسؤولية أساسية في الانتماء الإيماني والإسلامي، تبين المصداقية، مصداقية الانتماء الإيماني. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم. فالفرز الذي حصل في واقع أمتنا الإسلامية هو مهم جدا، لأنه ضمن السنة الإلهية وتجاه قضية واضحة ثابتة والحق فيها واضح في أوساط الأمة جميعا، أي مسألة لا لبس فيها أبدا. ثم هي معيار مهم، معيار حتى على المستوى الإنساني، القيم الإنسانية الفطرية التي فطر الله الناس عليها، الضمير الإنساني الذي حرك شعوبا في أقصى الأرض بعيدة عن عالم الإسلام ولا تنتمي للإسلام، لكن بقي لها في الحد الأدنى ضميرها الإنساني، حركها في إطار موقف واضح وجلي وصريح مندد بالإجرام الصهيوني، متعاطف مع الشعب الفلسطيني. في المقابل حالة الفرز في واقع أمتنا الإسلامية ظهرت فيها دول من أكبر الدول في العالم الإسلامي، والبعض منها ممن يتظاهر بأنه في المقام الأول في مستوى التمثيل لهذه الأمة في الانتماء الإيماني والديني، وأنه من يتحرك وهو يحمل هذا الشرف، هذا العنوان، باعتبار المقدسات الإسلامية، ولا سيما النظام السعودي هو يحاول أن يقدم نفسه في العالم الإسلامي بأنه الأولى بأن يكون له هذه الرمزية الإسلامية في العالم الإسلامي، باعتباره مسيطرا على الحرمين الشريفين مكة والمدينة، فيعتبر نفسه أنه لهذا الاعتبار ولطموحه وللدور الذي أنيط به من نشأته البريطانية يوم أن صنعه البريطاني وتولى الرعاية الكاملة لتنشئته وتمكينه حتى أصبح كيانا قائما في الأمة، وأناط به دورا معينا في واقع الأمة الإسلامية، ولكنه دور سيء، إنما بالتلبيس يوظف العناوين الدينية والمقدسات الإسلامية ليجعل له نفوذا في عالمنا الإسلامي يخدم به أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، وليس يخدم به هذه الأمة. وبعيد عن ذلك، في أي قضية، في أي موقف خدم به هذه الأمة، أين، متى، نبئونا، أخبرونا بعلم إن كنتم صادقين. هذه القضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الصهيوني وإلى اليوم، لتفتش الأمة، لتبحث. وهناك من بحثوا من أبناء هذه الأمة، كوادر كبيرة أكاديمية وشخصيات سياسية وباحثين تاريخيين بحثوا وفتشوا وأظهروا الحقائق التي موجودة أيضا في السجلات والوثائق البريطانية لا تزال قائمة موجودة. كيف كان الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية؟ كله دور سلبي متآمر وخائن وطاعن في الظهر ومثبط ومجمد للأمة عن أي تحرك صحيح، يبرز في الواجهة ليحتوي أي تحرك عملي جاد وليستبدله بمواقف شكلية لا تصنع شيئا للقضية الفلسطينية ولا تنفع الشعب الفلسطيني في الواقع بشيء. هذه حقائق نحن لا نتجنى أبدا. وإذا قلتم فاعدلوا، نحن نقول ما نقول بمصداقية وعدل وحق، لأنها حقائق مهمة. وشعوبنا الإسلامية بشكل عام في العالم العربي وغيره في أمس الحاجة إلى أن تستفيد من هذا الفرز. يعني المسار التاريخي بكله بالنسبة للسعودي قد يجعل البعض مثلا محطة معينة في أيام الملك فيصل محطة محدودة لموقف المقاطعة فيما يتعلق بالبترول، قبلها وما بعدها شيء مختلف، مع أن البعض لهم ملاحظات حتى في هذه المحطة ولهم تقييم لها، لكننا لسنا بصدد ذلك. عموما عندما أتت ملحمة طوفان الأقصى وما بعدها من العدوان الصهيوني الوحشي الإجرامي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما بلغ به ذلك العدوان من إجرام فظيع للغاية وطغيان رهيب بكل ما تعنيه الكلمة، كان الموقف السعودي في إطار الاحتواء لموقف العالم الإسلامي من أي تحرك جاد على المستوى العملي لمساندة الشعب الفلسطيني وتقديم دعم حقيقي للشعب الفلسطيني، وهذا كان شيئا واضحا. بل يكفيك مسألة واحدة لتقييم حقيقة الموقف السعودي: كيف كان الإعلام السعودي؟ كيف كانت قناة العربية والحدث تقدم الوقائع والأحداث في قطاع غزة؟ كيف كانت الصورة التي ترسمها عن المجاهدين، عن عملية طوفان الأقصى، عن موقف المجاهدين بشكل مستمر كل تلك المدة الزمنية، يعني إلى حين اتفاق وقف إطلاق النار وإلى اليوم؟ التصنيف السعودي للمجاهدين في قطاع غزة بالإرهاب والوسم لهم بأنهم إرهابيون، وهذه من الحقائق الواضحة يعني التي تبين حقيقة الموقف السعودي على المستوى السياسي كذلك على كافة المستويات. الموقف السعودي أثر على كثير من البلدان على المستوى العالم على مستوى العالم الإسلامي وفي البلاد العربية بأن يكون تحت سقف إصدار بيانات فيها بعض التوصيفات مع مراعاة المقام الأمريكي، ولا يتجاوز هذا السقف أبدا بأي خطوات عملية ولا حتى بمستوى المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية للعدو الصهيوني، مع أن دولا أخرى مثل أسبانيا ودول أخرى من كولومبيا ودول أخرى في أنحاء العالم من غير العالم الإسلامي خطت خطوات متقدمة سواء في موقفها الدبلوماسي، في موقفها السياسي، في موقفها الإعلامي. البعض من البلدان على مستوى المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني، ولم تصل كبرى الدول في العالم الإسلامي في مستوى هذا الموقف: المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة السياسية، المقاطعة الدبلوماسية، وهو شيء متاح لهم يعني باستثناء موقف المحور، محور الجهاد والمقاومة الذي سنتحدث عنه. لذلك هذه حقائق واضحة. بل استمرت علاقتهم بالصهيونية وقدموا، نحن نمتلك الأدلة على أنهم قدموا الدعم الاقتصادي للعدو الصهيوني. المملكة العربية السعودية، مملكة قرن الشيطان، النظام النجدي، قارون العصر، قام بعمل منظم لإيصال البضائع والاحتياجات الإسرائيلية إلى العدو الصهيوني. كان يستقبل ترانزيت إلى موانئه الحمولات الإسرائيلية، ثم تتحرك السفن في بعض الأسابيع معدل 8 سفن محملة بها إلى العدو الصهيوني. وقدم أشكال أخرى من الدعم نذكر بعضها عندما نتطرق للموقف اليمني. فعلى مستوى الفعل والموقف كانوا يدعمون العدو الإسرائيلي، والذي قدموه فقط وفقط وفقط للشعب الفلسطيني هو بيانات كتبوها في أوراق طبعت لهم وقرأت في قمم من دون أي مواقف عملية، من دون أي مواقف عملية. ماذا يمكن أن يستفيد الشعب الفلسطيني من مستوى هذا الأداء؟ أن تقتصر المسألة على إصدار بيانات وقراءتها في ندوات وقمم ثم تكون مجردة من أي موقف، حتى بأبسط مستوى الذي هو المقاطعة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية ونحو ذلك، بل مع كل ما فعله العدو الإسرائيلي ويفعله بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استمر السماح السعودي للعدو الصهيوني باستخدام أجواء بلاد الحرمين الشريفين. يعني حتى على هذا المستوى، مع أن هناك بلدان عربية مثلا سلطنة عمان حضرت أجواءها على العدو الصهيوني خطوة عملية، كان لها مواقف معينة، دول أخرى كان لها مواقف سياسية اقتصادية إجراءات. السعودي حتى على مستوى حظر أجواء بلاد الحرمين على العدو الصهيوني لم يحضرها، بقي سامحا، بقيت أجواءه مفتوحة العدو الصهيوني. أشياء كثيرة، بقيت توصيف للمجاهدين الفلسطينيين بالإرهابيين، وبقيت أبواقه الإعلامية كلها تشوههم وتحملهم مسؤولية ما يفعله العدو الإسرائيلي من إجرام وتحرض عليهم وتسيء إليهم، في نفس الوقت تبرر العدو الإسرائيلي كل الإجرام، تبسط ما يفعله إلى آخره، مثل أداء القنوات الصهيونية إلى حد كبير. الفرز في الساحة الإسلامية هو فرز مهم جدا بالمعيار الإنساني، بمعيار الانتماء الإيماني، بكل المعايير المهمة التي هي ذات أهمية كبيرة محسوبة عند الله في الدنيا والآخرة. وهذا مهم لوعي شعوبنا. الله سبحانه وتعالى جعل الأحداث بنفسها، جعلها مفيدة بشكل كبير فيما يتعلق بالاختبار والتبيين والفرز الذي يكشف الناس على حقيقتهم، لكي يكون هناك وعي لدى الناس، وعي لا ينخدعوا بمجرد الكلام والتوصيفات التي يطلقها الناس، والمسار العملي بعيدا عنها، والموقف العملي بعيدا عنها. الساحة الإسلامية كانت بعض الدول كما ذكرنا، بعض الحكومات والأنظمة متواطئة، وكان موقفها واضحا حتى في كبت الموقف الشعبي داخلها، بمعنى مثلا حظر أي مظاهرات مساندة للشعب الفلسطيني، بل أكثر من ذلك حظر حتى النشاط الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي

أعظم التضحيات وعددا كبيرا من الشهداء منهم قادة الحزب على رأسهم سماحة الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، شهيد الإسلام والإنسانية. وكذلك الأمين العام لحزب الله السيد هاشم صفي الدين رضوان الله عليه. وكذلك القادة الآخرون، القادة على المستوى العسكري على مستويات متعددة، ومن المجاهدين بشكل عام جاهد حزب الله، وخاض ملحمة كبرى مستمرة إلى اليوم، وهو في مواجهة شرسة جدا ضد الطغيان الصهيوني، لأن العدو الصهيوني اتجه بعدوان كبير ومكثف على لبنان وسعى للقضاء على حزب الله وإنهاء الجبهة اللبنانية بشكل نهائي، سعى لذلك بما لها من دور متقدم ورائد في مواجهة العدو الصهيوني منذ 40 عاما وأكثر منذ البداية، وأيضا لدورها الذي وقفت به في معركة طوفان الأقصى وما تلاها من العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كجبهة مباشرة وقوية وأكبر وأهم جبهة في واقع الأمة، تسند الشعب الفلسطيني بشكل مباشر وفعال وقوي ومؤثر. ومع ذلك هناك مشاركة للعدو الصهيوني في التآمر على المقاومة الإسلامية في لبنان والاستهداف لحزب الله بكل أشكال الاستهداف، بكل أشكال المؤامرات، والتعاون مع العدو الإسرائيلي ومع الأمريكي في السعي لإنهاء المقاومة في لبنان وإنهاء هذه الجبهة التي هي جبهة إسناد للشعب الفلسطيني بشكل مباشر، جبهة مفتوحة على العدو الصهيوني بشكل مباشر. وللسعود أيضا دور أساس في ذلك، يعمل بشكل مكثف، يقدم المال، يتحرك سياسيا، يضغط في الأوساط الرسمية في لبنان، يحاول أن يشتري الولاءات والمواقف في الأوساط اللبنانية، وهو يؤلب الجميع ضد حزب الله، يشتغل في ذلك بشكل مباشر في جبهة واحدة مع العدو الصهيوني ومع الأمريكي. ولماذا؟ العداء السعودي لحزب الله في لبنان لم يكن جديدا، ولم يكن فقط حينما كان لحزب الله ولأمينه العام رضوان الله عليه موقف متضامن مع الشعب اليمني في مظلوميته، بل منذ البداية العداء السعودي كان من قبل ذلك. السعودي كان متآمرا على حزب الله في لبنان منذ وقت مبكر، بل هناك مؤشرات ودلائل على أنه أسهم في عملية الاغتيال لأحد قادة حزب الله الأبطال في الجانب العسكري، وهو عماد مغنية رحمة الله تغشاه، وساهم في ذلك بالنشاط الاستخباراتي والمعلوماتي. ومن تلك المراحل المبكرة كان يعمل على أن يساهم في محاولات الاغتيال لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. يعني من وقت مبكر كان يتآمر إلى هذا المستوى، تآمر بالقتل، بالاغتيالات، الإسهام المعلوماتي، الاستخبارات، الدعم للمناوئين، التشويه، أعمال كثيرة وأنشطة كثيرة تزايدت ما بعد ذلك إلى حد كبير، وهي الآن في ذروتها، ويكثف كل جهده ويرمي بكل ثقله مع العدو الصهيوني لما يخدم العدو الصهيوني في لبنان. أكبر خدمة العدو الصهيوني في لبنان هي العمل على إنهاء المقاومة في لبنان، على ألا يبقى في لبنان جبهة تقف بوجه العدو الصهيوني، سواء في الإسناد للشعب الفلسطيني أو في حماية لبنان والدفاع عن لبنان أو في التصدي للمشروع الصهيوني والمخطط الصهيوني الذي يستهدف المنطقة بكلها، إسرائيل الكبرى والمخطط الصهيوني. فالسعودي يعمل لخدمة الصهيونية، السعودي يعمل لخدمة الصهيونية بشكل واضح
يعني فيما يمثل

خدمة حقيقية لها واضحة ومكشوفة، يعمل ما يفيد العدو الصهيوني في المقام الأول، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، ليس بحاجة إلى أن يجعل من المجاهدين في قطاع غزة خصما وعدوا له، يصنفهم بالإرهاب، يسجن منهم، يسخر إعلامه لتشويههم، يعمل على الاستهداف لمكانتهم في الأمة، لحصارهم، لغير ذلك. ليس بحاجة إلى أن يجعل من حزب الله خصما له، وأن يباين حزب الله بالعداء، وأن يسعى ضد حزب الله. ليس بحاجة إلى أن يجعل من اليمن أيضا هدفا له في العداء، في الاستهداف، في الحصار، في المباينة، وأن يتجه أيضا لمعاداة الجمهورية الإسلامية في إيران وللشعب العراقي. كل هذا ليس السعودي بحاجة إليه. لماذا يفعله؟ ولمصلحة من يعمل ذلك. كان بإمكانه أن يكون على علاقة عادية في الحد الأدنى، وضع طبيعي مع هؤلاء مثل بقية الأمة، ولكنه يفعل ما يفعل ليس فقط تجاههم، بل له أنشطته التخريبية والسلبية في عموم العالم الإسلامي. ووراء كثير من الفتن والدسائس والمؤامرات في بلدان كثيرة في العالم الإسلامي، في المنطقة العربية وغيرها. هذا الفرز الذي حدث والتجلية للناس على حقيقتهم هو من أهم النتائج الكبرى والمهمة لعملية طوفان الأقصى وما تلاها في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة. من النتائج المهمة الانكشاف الصهيوني الغربي، يعني في كل المنظومة الصهيونية، العدو الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي أيضا، العالم الغربي، المنظومة الصهيونية بكلها انكشفت بشكل غير مسبوق. يعني هناك فيما سبق أيضا حقائق كثيرة ترتبط بما عليه واقع الصهيونية في أهدافها العدوانية وممارساتها الشيطانية وجرائمها الخطيرة والتوجه السلبي السيء الذي يشكل خطورة على المجتمع البشري بشكل عام، وكيف هي رؤيتها تجاه المجتمعات البشرية، كيف هي توجهاتها ومنطلقاتها. هناك حقائق مرتبطة بوثائق، بمعتقدات، بكتب، بأفعال، بممارسات، بخطط انكشفت وغير ذلك. لكنه تزايد الانكشاف منذ عملية الطوفان الأقصى وإلى اليوم، وصولا حتى فيما بين ذلك في الفضيحة الكبرى التي في إطار الكافر الصهيوني جيفري أبستين، والتي جلت أيضا حقائق رهيبة جدا ولا يزال فيها ملفات هناك مخبأة ومخفية، لكن قد تجلت الكثير من الحقائق التي فيها الكفاية للناس، المجتمع البشري بشكل عام، ولعالمنا الإسلامي، لشعوب أمتنا، حقائق كبيرة، حقائق عظيمة، حقائق كافية في أن يكون لدى الإنسان وعي وموقف صحيح من الصهيونية بمنظومتها وبرامجها وأهدافها العدوانية وممارساتها الشيطانية الإجرامية، التي وصلت إلى درجة رهيبة جدا من الإجرام، درجة فيها أكل لأحشاء الأطفال وتمزيق لأجسادهم في طقوس شيطانية، فيها أمور بشعة من الاغتصاب للقاصرات وللأطفال، وممارسات في غاية الدناءة والانحطاط والوحشية. وقعت فيها نخب، زعماء، رؤساء، ملوك، أمراء، حتى من عالمنا الإسلامي. النظام السعودي كان على علاقة وثيقة بجيفري أبستين، والصور التي تعبر عن حالة من الود وحالة من الحميمية، يعني العلاقة الحميمة فيما بين حتى بن سلمان وجيفري أبستين، وكل منهما يضع يده على الآخر في حالة من الابتسام الذي يعبر عن مدى الصداقة. الوجوه والابتسامة وكل شيء في المشهد يكشف عن مدى العلاقة الوثيقة.
على كل هذه حقائق نحن لا نتجنى. من يريد أن يطلع أكثر فليطلع أكثر، من يريد أن يفهم يمكنه الفهم، هي حقائق فرضت نفسها عالميا. من كان في عمى ويريد أن يتجاهل هذه الحقائق فهذه مشكلته، لأنه سيبقى في إطار الموقف الخاطئ والفهم الخاطئ والولاء الخاطئ، ويتحمل تبعات ذلك في الدنيا والآخرة، لأن بعد الدنيا آخرة وموقف للسؤال والحساب والجزاء. الأمور المبنية على عقد نفسية أو عقد طائفية أو عقد مناطقية أو مبنية على حساسيات ليس لها مبرر، كلها تتلاشى، لن تنفع الإنسان بشيء أمام حقائق ثابتة وأمام مستقبل مهم في هذه الدنيا وحساب وجزاء في الآخرة. على كل هذا الانكشاف للصهيونية له أهمية كبيرة وللمرتبطين بها في الواقع العربي. كان من النتائج المهمة أيضا النبذ العالمي للصهيونية بالدرجة الأولى للعدو الإسرائيلي نفسه ولحكومته ولزعيمهم المجرم نتنياهو. وفي مقابل أن الحالة بالنسبة لبعض البلدان العربية لم تصل إلى المستوى العالمي الذي عليه كثير من الدول في العالم، هذا النبذ العالمي مما كان من تجلياته ومما يشهد له خروج الوفود من الجمعية العامة المتحدة بشكل كبير عندما بدأ المجرم نتنياهو بإلقاء كلمته، مع أنه في واقع الحال من العار على الأمم المتحدة أن يكون العدو الصهيوني المغتصب المجرم المحتل الظالم عضوا فيها، عضوا مقبولا معترفا به فيها. هذا بحد ذاته مما يخدش في هذه المنظمة، مما يشهد على أنها منظمة لم تقم على أسس العدل ولن تتحرك على أساس العدل والقيم الإنسانية، القيم الإنسانية في الحد الأدنى. طالما اعترفت بالعدو الصهيوني بكل ما هو عليه من إجرامه وكيان، كان على الاغتصاب على الظلم على الاحتلال بغير حق، على الإجرام من يومه الأول، العصابات الصهيونية من يومها الأول ارتكبت أبشع وأفظع الجرائم في فلسطين ضد الشعب الفلسطيني، ومع ذلك يعترف بهم ويكونون عضوا في الأمم المتحدة ومعترفا بهم، ويكون منبر الأمم المتحدة منبرا لذلك المجرم الكافر السيء نتنياهو. خروج الوفود كان وهي رسمية، ما بالك بحقيقة الواقع في الشعوب، لكن حتى الأنظمة تعرف استياء شعوبها منها لو بقيت حاضرة أثناء إلقائه لكلمته. على كل هذه حقائق مهمة ونتائج مهمة جدا، ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني أشد المعاناة في قطاع غزة بالدرجة الأولى. العدو الصهيوني بالرغم من الاتفاقيات التي عليها ضمناء لم يلتزم بوقف إطلاق النار منذ الاتفاق، وإلى اليوم الآلاف من الشهداء والجرحى في قطاع غزة من كل أبناء الشعب الفلسطيني، من القادة المجاهدين، من أفراد المجاهدين، من الأطفال والنساء، في كل يوم تقريبا هناك شهداء في قطاع غزة، وهناك جرحى في قطاع غزة، هناك قصف، هناك استكمال لتدمير ونسف ما بقي من بقايا المساكن، وهناك أعمال عدوانية، هناك توسع أكثر فأكثر، أكثر من 60% من قطاع غزة لا يزال تحت الاحتلال الصهيوني المباشر. التضييق المستمر في وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية والإنسانية مستمر، المنع من إعادة الإعمار، المنع حتى من دخول البيوت المتنقلة ومعالجة مشكلة الخيام والسكن الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني أشد المعاناة. الخدمات الطبية، الخدمات مختلفها، كذلك على مستوى المياه، عندما جهزت أول محطة جيدة لتصفية المياه وتشغيل المياه استهدف العدو الصهيوني بالقصف. فالمعاناة لا تزال كبيرة جدا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومجلس ترامب هو لذر الرماد في العيون كما يقولون. موقف الأمريكي
بعد أن بلغت الفضيحة للعدو الصهيوني الإسرائيلي إلى أنهى مستوى، أسوأ مستوى، وكذلك افتضح معه الأمريكي، أصبح الموقف الأمريكي مخجلا حتى للشعب الأمريكي، وأصبح الموقف مفضوحا على الساحة العالمية، الكل ينتقد، الكل يصيح في معظم البلدان. تحرك الأمريكي بأسلوب الاحتواء للموقف، الاحتواء بما يغطي به على الإجرام الصهيوني، وللسعي لتحقيق الأهداف الصهيونية بطريقة متدرجة وأسلوب هادئ. وعمل المجلس الذي سماه مجلس السلام. ماذا حقق هذا المجلس من سلام للشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا في قطاع غزة، والذي يستمر حصاره، والذي لا يحظى من حقوقه المشروعة على المستوى الإنساني والاستحقاقات الإنسانية، ولو في الحد الأدنى لا يحظى بأبسط مستوى منها. مظلومية كبيرة مستمرة، معاناة رهيبة جدا يعانيها الشعب الفلسطيني، يغفل عنها الكثير من الناس لأنهم يريدون أن تكون بمستوى ما كانت عليه في ذروة التصعيد الصهيوني الإسرائيلي على قطاع غزة، يريدون أن تعود الإبادة الجماعية بتلك الوحشية بذلك المستوى حتى يتفاعلوا من جديد، حتى يلتفتوا إلى ما هناك. ولكن الذي يحصل وما هو مستمر خطير ومؤسف وظلم رهيب جدا، والمسؤولية كبيرة على الأمة في أن يكون لها موقف من ذلك. فيما يتعلق أيضا بهذا الجانب المهم جدا الذي هو ثبات الشعب الفلسطيني بالرغم من معاناته، وهو يعاني أيضا في الضفة الغربية، ومعاناته كبيرة في الضفة الغربية، حالة التهجير القسري، الإنشاء لمزيد من البؤر الاستيطانية المغتصبة للأراضي الفلسطينية، تقطيع أوصال الضفة الغربية، تحويلها إلى مناطق مغلقة، مقفلة، مجزأة، مقطعة، وكذلك الفصل بينها وبين القدس، الانتهاك المستمر بدرجات كبيرة ومستويات كبيرة لحرمة المسجد الأقصى الشريف، وبشكل متكرر ومعلن حتى أصبحت دعاية انتخابية في الأوساط الصهيونية. كل هذا يستمر والأمة في حالة غفلة، في حالة تفريط، وفي حالة إهمال ما عدا موقف محور الجهاد والمقاومة. لهذا حتى ما يحدث في الضفة الغربية هو الشاهد على حقيقة الموقف الصهيوني، أنه كما كان منذ البداية بهدف الاحتلال والسيطرة والاغتصاب والمصادرة لكل الحقوق والتهجير للشعب الفلسطيني. هذه حقيقة الموقف الصهيوني فيما يتعلق بفلسطين، بلبنان، بالمنطقة. المخطط الصهيوني من أساسه هو مخطط احتلال وإبادة وسيطرة واغتصاب واستحواذ وهيمنة على المنطقة بشكل عام، واحتلال لرقعة جغرافية واسعة من هذه المنطقة، وهو مخطط مكشوف ليس سريا، معلن، يتحدثون عنه رسميا. تحدث حتى المجرم نتنياهو عن إسرائيل الكبرى. ولهذا هذه الحقيقة مهمة جدا، لأن الكثير يحاول أن يحول المسألة بكلها إلى أن ما يفعله العدو الإسرائيلي هو رد فعل تجاه المقاومة، ثم يتجهون بحملات الدعاية المشوهة للمقاومة في فلسطين، في لبنان، التوجه الجهادي بشكل عام في الموقف من العدو الصهيوني على مستوى المنطقة. أي بلد، أي شعب، أي مكون من أبناء الأمة يحمل التوجه الجهادي ضد العدو الصهيوني وطغيانه وإجرامه وأهدافه الشيطانية ومخططه الصهيوني، تتجه تلك الزمرة التي لها توجه موالي لأمريكا ولإسرائيل ولبريطانيا، ولكن تريد أن تقدم نفسها هي الممثلة لهذه الأمة لمعاداته. أشد العداء، أشد العداء.
وللتحرك ضده على كل المستويات، سياسيا، أمنيا، عسكريا، استخباراتيا، بكل أشكال التوجه. العدو الصهيوني فيما يفعلونه في الضفة الغربية يستهدف الشعب الفلسطيني بشكل واضح، يقوم بتدمير المنازل المساكن الذين يدمر مساكنهم في الضفة الغربية أعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، والحالة شبه يومية، معظمهم ليسوا محسوبين على أنهم في إطار المقاومة، ولم تكن المشكلة معهم أنهم قاوموا وجاهدوا وقاتلوا، بل لأنه يريد أن يحتل، أن يأخذ أرضهم، أن يصادر ممتلكاتهم وأن يغتصبها عليهم. هو يريد تلك الأرض، يهدم المنزل لأنه يريد تلك الأرض التي هو عليها، أن يغتصبها ويأخذها بغير حق. كذلك ما يتعلق بالمزارع، يجرفها، يقطع أشجار الزيتون، مع كثير من الأسر وكثير من الأشخاص، ليس لأنهم قاوموا، بل لأنه طامع في أرضهم ويريد أن يأخذها عليهم. قضيته هي الاحتلال، السيطرة، الاستحواذ، التهجير القسري، الممارسات الإجرامية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني تشمل كل أطياف الشعب الفلسطيني. إذا جئنا لندرس أي إحصائية فيما يفعله من انتهاكات واعتداءات في الضفة الغربية، تجدها تشمل كل أبناء الشعب الفلسطيني، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، أطفالا من مختلف المكونات. ليست المسألة رد فعل على موقف مقاوم. مقاومة هي التي هي من الأساس رد فعل على الاحتلال، على الاغتصاب، على القتل، على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني منذ اليوم الأول لتواجده في فلسطين، محتلا، ظالما، غاصبا، مجرما، يرتكب أبشع الجرائم. هذه هي الحقيقة. لذلك يجب أن يكون لدينا وعي تجاه الحملات الكبرى التي تستهدف التوجه الجهادي ضد العدو الصهيوني، تستهدف التوجه المقاوم في فلسطين وفي غير فلسطين. الحملات قائمة ضد حزب الله في لبنان، وضد الجمهورية الإسلامية في إيران التي خاضت معركة كبرى وتخوضها على مدى 7 أشهر، هي ثابتة ثباتا عظيما، خاضت المعركة الكبرى والمواجهة الكبرى لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي والإسرائيلي في عدوانه عليها. وهو لماذا استهدفها؟ الصهيونية العالمية بأذرعها اتجهت ضد الجمهورية الإسلامية لأنها رأت فيها أكبر عائق في المنطقة تجاه المخطط الصهيوني، ورأت فيها أكبر تهديد على العدو الإسرائيلي في المنطقة. وهذه حقيقة واضحة، هم وجدوا فيها الدولة الإسلامية والبلد الإسلامي الذي يقف بجدية وثبات ومصداقية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان والشعوب هذه المنطقة في مواجهة الخطر الصهيوني والمخطط الصهيوني. فأرادوا أن يعملوا على القضاء عليها لكي يمهدوا للمخطط الصهيوني ويزيلوا العوائق من قبله. وهذه حقيقة واضحة، والدور الذي قامت به الجمهورية الإسلامية على مستوى خدمة القضية الفلسطينية والشعوب المنطقة، وكذلك ثباتها العظيم في مواجهة الطغيان الأمريكي والصهيوني والإسرائيلي والعدوان، هو يفيد كل هذه المنطقة وكل شعوبها. الثبات العظيم والتماسك القوي الصلب للجمهورية الإسلامية بالرغم من العدوان الكبير الذي استهدفها واستهدف قادتها وقدمت فيه أعظم الشهداء، منها شهداء عظماء وكبار على مستوى قائد وإمام الثورة الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، والقادة العسكريين وقادة كثر في إيران، والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الإيراني، كل هذا لأن المنظومة الصهيونية لا تقبل بأن يكون هناك في هذه المنطقة بلد إسلامي حر لا يخضع لها
يتمسك بحقه في الحرية والاستقلال، يسعى للنهضة الحضارية وفق نموذج إسلامي مستقل، ويخدم قضايا المنطقة والشعوب هذه المنطقة، ويدعم حقوق هذه الشعوب المشروعة. العدو الصهيوني لا يريد أن يبقى شيء من هذا أبدا. وهكذا كان موقفه أيضا من العراق. الخروج الأمريكي في نهاية أيلول سبتمبر من العراق هو درس كبير لهذه الأمة. أولا هو من الثمار المهمة للمقاومة الباسلة للفصائل المجاهدة في العراق. بدون ذلك ما كان الأمريكي ليخرج، هو يريد أن يبقى. توجه الأمريكي وقائم على السيطرة، على الاحتلال، على فرض النفوذ والوصايا، على الاغتصاب إلى غير ذلك. ولكن الموقف الحر والشجاع والجهاد الكبير والرصيد من التضحيات والفعل والموقف لفصائل العراق ومقاومة العراق كان له هذه الثمرة في طرد الأمريكي. درس لكل هذه الأمة أن بإمكان شعوبها أن تتحرر. درس لكل من يحمل النزعة الاستعمارية الطامعة ولو في الإطار الأمريكي كما هو حال السعودي. لكل نواصل الحديث عن ثبات الشعب الفلسطيني. بالأمس كانت الذكرى 39 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس. كان هناك كلمة لأمينها العام الأخ المجاهد الكبير والعزيز زياد النخالة، وأكد فيها على الثبات والصمود كعنوان لاستمرار الموقف الفلسطيني. وفعلا هذا هو التوجه الصحيح والذي ينبغي أن تدعمه كل الأمة، أن تدعم المجاهدين في فلسطين، أن تدعم الشعب الفلسطيني على كل المستويات، إنسانيا سياسيا عسكريا على كل المستويات. منذ البداية لو توجهت الدول العربية والعالم الإسلامي بشكل عام إلى دعم الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني وإلى اليوم، كما فعل الغرب، هم توجهوا لدعم العدو الصهيوني، قدموا له كل أشكال الدعم والحماية. لو فعل العرب مع الشعب الفلسطيني كما فعله الغرب مع العدو الصهيوني فكان الأمر مختلفا تماما. الشعب الفلسطيني شعب عظيم، إذا حظي بالدعم والمساندة والتمكين والحماية السياسية وغيرها هو سيقوم بدور كبير جدا في قضيته وحقوقه المشروعة. في ما يتعلق بموقفنا في اليمن، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قمنا بأداء واجبنا الإسلامي منذ عملية طوفان الأقصى بأقصى ما يستطيعه شعبنا العزيز وبلدنا رسميا وشعبيا. على المستوى العسكري المساهمة العسكرية بأقصى ما نستطيع بتوفيق الله بفضل الله، ليس تمننا وإنما ذكرا لنعمة الله علينا وتوفيقه لنا كشعب يمني. حمل شعبنا على أن يتحرك بأقصى مستوى تحركا غير مسبوق في تاريخه، ولا تجاه أي قضية حتى من قضاياه هو. حجم الحضور الشعبي المليوني في الساحات في كل جمعة معظم تلك المدة الزمنية على مدى عامين وأكثر لا نظير له ولا مثيل له في كل العالم. الأنشطة الفعاليات المتنوعة وحركة التعبئة العامة في أوساط الشعب كانت بشكل غير مسبوق. العمليات البحرية واستهداف الكثير من السفن التي تحمل البضائع للعدو الصهيوني كانت كذلك بأرقام كبيرة. عمليات الاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة لم تتوقف إلا ليلة إعلان وقف إطلاق النار تقريبا. كل الموقف كان على أعلى مستوى يستطيعه شعبنا، يعني في إطار المستطاع والممكن بذل أقصى الجهد في ذلك، انطلاقا من هويته الإيمانية واستشعارا لواجبه الإسلامي. الشعب اليمني هو كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. حتى على مستوى المشاعر الإنسانية، المشاعر التي تستشعر ما يحدث على الشعب الفلسطيني وتتضامن معه،
شعر الإحساس بالمظلومية والمعاناة. شعبنا العزيز الذي هو كما في الوصف النبوي ألين قلوبا وأرق أفئدة، كان متعاطفا أشد التعاطف، كان الكثير يبكون عندما يشاهدون تلك المآسي والمظالم والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، يتأثرون جدا، يتنقص عليهم كل عيشهم، يتحركون بكل مصداقية من وجدانهم، بكل توجه جاد. وحجم ذلك التحرك العظيم كان بشكل كبير. على العموم، في ظل ذلك التحرك كنا في مرحلة خفض التصعيد مع الجانب السعودي. خفض التصعيد بدأ من العام 2022، واستثمرنا نحن هذه المرحلة في ذلك، في إطار أن يتحرك شعبنا العزيز لإسناد الشعب الفلسطيني بأقصى ما يستطيع. العدو السعودي استثمر الوقت على أساس أن موقف شعبنا وبلدنا رسميا وشعبيا سيزيد من الضغينة والحقد الأمريكي والصهيوني وكذلك الغربي ضد شعبنا العزيز وضد بلدنا، وأن ذلك سيزيد من تفاعل واندفاع الغرب والموقف الأمريكي والصهيوني ضدنا مما يستفيد منه أكثر. يعني هو يريد أن يستثمر في الموقف في مستوى العداء والانزعاج والقلق الغربي والأمريكي والصهيوني من الموقف اليمني، ولا سيما من العمليات البحرية بفاعليتها العالية وتأثيرها الكبير التي نتج عنها التعطيل الكامل لميناء أم الرشراش التي يسميها العدو إيلات، وسعى في المقابل إلى التعاون مع العدو الصهيوني من أول عملية قام بها شعبنا وبلدنا وقواته المسلحة، حينما عمل على مباشرة الاعتراض لطائرات مسيرة مما أطلقت في أول عملية لاستهداف العدو الإسرائيلي، ثم استمر في عمليات الاعتراض يحاول أن يعترض بقدر ما يستطيع، يعني بذل أقصى الجهد في ذلك إسنادا منه للعدو الصهيوني، حتى ما كان يعبر من خلال البحر الأحمر وبعيدا عنه كان يرسل طائراته لتتلقاه في أجواء البحر الأحمر وتسعى لإسقاط الطائرات المسيرة حتى لا تصل على العدو الصهيوني. اشتغل في نشاطه الاستخباراتي من خلال خلاياه، واعترفت كثير من خلاياه التي اعتقلت بذلك بهذه الحقيقة، كما كانت الإحداثيات فعلا التي اعترفوا بها مطابقة تماما لعمليات القصف من العدو الإسرائيلي ومن العدو الأمريكي في جولتي العدوان التي قام بها على بلدنا إسنادا منه للعدو الصهيوني في أيام بايدن وفي أيام ترامب، كانت متطابقة تماما مع ما حدث في اعترافاتهم ومع ما حدث في الواقع. عمل على استضافة ضباط صهاينة في داخل المملكة بإمكاناتهم وعتادهم من أجل تنفيذ عمليات استطلاع مباشرة في أجواء محافظة الصعدة بطائرات لا يمكن إطلاقها من فلسطين المحتلة للاستطلاع فوق أجواء اليمن. قامت طائرة نقل أمريكية بنقل الضباط الصهاينة من قبرص إلى السعودية إلى قواعد ومعسكرات قريبة من الحدود اليمنية، وعملوا منها لزمن في الاستطلاع المباشر في الأجواء اليمنية ولا سيما أجواء محافظة الصعدة والأماكن القريبة منها مثل الجوف وحجة وعمران. هذا حصل، هذه حقائق نمتلك الأدلة عليها. استمروا في العمل إلى حين وقف إطلاق النار، ثم نقلهم الأمريكي في طائرتي شحن إلى قبرص ومعهم المعدات التي يحملونها، ومن هناك عادوا إلى فلسطين المحتلة. على كل عمل رسميا فيما يتعلق بالموقف السياسي بالموقف الإعلامي على التحريض ضد الموقف اليمني، ومعه مرتزقته، هم أداة بيده وموظفون معه ومتجندون معه، العداء الشديد للموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني والمحرض ضده والمسيء إليه إعلاميا والمشكك والمشهر، ثم الشامت عندما قدم شعبنا قافلة كبيرة من شهدائه على مستوى قادة وغير قادة من العاملين في الميدان من المجاهدين في القوات المسلحة والأمن ومن أبناء الشعب عموما بشكل عام،
العدو الصهيوني والعدو الأمريكي في اعتداءاتهم على شعبنا قتلوا من أبناء شعبنا من المدنيين من مختلف أبناء الشعب، كانوا يشمتون، كان من يعتبرون أنفسهم من علماء الدين التابعين للعدو السعودي ومرتزقته كانوا يضعون إحداثيات المساجد في صنعاء ويطالبون الأمريكي بقصفها لقتل المصلين فيها. إلى هذا المستوى من الدناءة والانحطاط والتحريض والحقد عملوا بهذه العدوانية بهذا الحقد ضد شعبنا العزيز. ونحن اليوم في ذكرى عملية طوفان الأقصى نستذكر شهيدنا العزيز رئيس الأركان الشهيد العزيز محمد عبد الكريم الغماري رحمة الله تغشاه ورضوانه عليه، الذي استشهد أيضا وكان إعلان استشهاده في بالأمس، يعني فيما بالنسبة للذكرى ذكرى بالأمس، لكنها مرتبطة تماما بعملية طوفان الأقصى بجهاده العظيم وتفانيه في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويؤدي واجبه في إسناد الشعب الفلسطيني، يعمل ليل نهار، ومعه كذلك الإخوة المجاهدون في القوات المسلحة والأمن، في القوة الصاروخية، في الطائرات المسيرة، في مختلف القوات المسلحة، الجميع يتحركون في إطار هذا الموقف، الشعب من حولهم كذلك، جهات الرسمية والمؤسسات الرسمية. واليمن قدم حكومته ومعظم وزرائه ورئيس وزرائه أيضا شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى في إطار هذا الموقف الحق في نصرة القضية الفلسطينية، رحمة الله تغشاهم جميعا. في هذا المقام نحن نستذكر هذا الأداء العظيم، هذا التفاني الكبير في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذه الفاعلية العالية في الموقف. شعبنا بقي ثابتا مستمرا على هذا الموقف، وبهذا المستوى من العطاء قدم القادة، وقدم من كل أبناء الشعب، قدم في الميدان من مجاهديه أثناء تنفيذ العمليات وفي غير ذلك في إطار التحرك والعمل والتخطيط، وقدم من كل أبنائه الشهداء في إطار الموقف الثابت والجاد والصادق. السعودي استمر في استهداف بلدنا ما بعد مرحلة خفض التصعيد، كان في ظل مرحلة خفض التصعيد كان السعودي قد عمل على تشديد الحصار وأضاف المزيد من الإجراءات التعسفية الظالمة. في الأخير عمل على أن يتحول واقع شعبنا وكأنه في سجن، سجن كبير يمنع عنه دخول الغذاء إلا بترخيص سعودي وإذن سعودي ووفق إجراءات تعسفية طويلة تحتاج إلى أوقات وإجراءات وغرامات وإشكالات كبيرة. بل وصل الحال بربط مسألة الترخيص للشركات والمؤسسات والإذن لها بالاستيراد بأن يربط بوزارة المالية السعودية، يعني وكأن هذا البلد الكبير التاريخي اليمن، اليمن الذي يمكن أن تقرأ عنه في كتب التاريخ على مدى آلاف السنين، كأنه مجرد بلدة صغيرة تحت الاحتلال السعودي أو السيطرة السعودية، يصادر على ساكنيها حقهم في الحرية والاستقلال ويكونون في حالة امتهان وإذلال دائم، إذلال دائم تحت السيطرة السعودية والهيمنة السعودية. وفعلا مرتزقة العدو السعودي ربطوا كل إجراءاتهم، وهم كانوا القلم الذي يكتب به السعودي فقط، بوزارة المالية السعودية. الحرمان من الثروة النفطية والغازية التي حق لهذا الشعب، ثروته نفطه يحرم منها وهو في أمس الحاجة إليها، كانت المرتبات تعتمد على إيراداتها وعائداتها، كانت الخدمات الطبية وخدمات الصحة والتعليم تعتمد عليها، فإذا بشعبنا يحرم منها على مدى 12 عاما، ظلم شديد جدا، مليون موظف وراءهم، مليون أسرة وراءهم، 7 ملايين نسمة حرموا من مرتباتهم التي كانت تذهب إيراداتها وعائداتها إلى البنك الأهلي السعودي إلى مرحلة قريبة. لماذا؟ هل هناك مبرر؟ هل هناك مشروعية؟ هل يمكن أن يقبل مثل هذا على شعب من الشعوب الحرة في أي منطقة في العالم؟ ظلم واضح، عدوان كبير،
خدمات الصحية وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأدى الحال إلى وفاة أكثر من 1,400,000 من المعاناة نتيجة نقص هذه الخدمات الطبية والصحية والحرمان أيضا من السفر للعلاج. مأساة كبيرة جدا. 22 مليون يمني تقر الأمم المتحدة بأنهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية، لأنهم وصلوا إلى مستوى الإفلاس، إلى مستوى الفقر الشديد دون خط الفقر، حالة صعبة جدا، حاجة إلى الغذاء، إلى المساعدة الإنسانية، حالة رهيبة جدا، معاناة كبيرة يعانيها شعبنا. والسعودي يصر على الاستمرار في الحصار، بل كلما حاولنا إقناعه بحجم معاناة شعبنا وأنه لا يمكن الاستمرار في هذا الحصار ارتاح أكثر، لأن هذا الذي يريده، أن يكون هذا الشعب معانيا مأزوما في أشد حالات المعاناة. وصلنا إلى يأس، لا مفاوضات أجدت، لا محاولة للإقناع والتفهيم بأن هذا أمر غير مقبول ولا يمكن أن يقبل به أي شعب في العالم. فليقول لنا أي بلد أو أي شعب ممن تتباهى أنظمته بدعمها للموقف العدواني للنظام السعودي على بلدنا، فليقول لنا ذلك الشعب أنه يقبل بذلك على نفسه وليطبق ذلك في واقعه، أن يحرم مما حرم منه شعبنا، تغلق مطاراته، يمنع عنه السفر حتى عن المرضى والمسافرين، يحرم من ثرواته بشكل عام، يبقى في حالة استهداف وإذلال، لا يدخل إليه أي شيء من غذاء أو دواء أو بضائع إلا بإذن سعودي بعد إجراءات تعسفية طويلة. من هو البلد الذي سيقبل بهذا؟ قولوا لي، في كل الدنيا يقبل على نفسه بمثل هذا؟ حتى يراد منا أن نقبل، أو يقول لنا البعض أن نتفاهم مع السعودي على أساس القبول بهذه الأشياء؟ لا يمكن القبول بذلك، هذا ظلم، طغيان، إجرام. ولماذا يفعله السعودي؟ خدمة للصهيونية. العدوان السعودي منذ بدايته في 26 مارس 2015 كان تحت إشراف أمريكي وبإشراف أمريكي على شعبنا، على بلدنا، وإلى اليوم ونحن في العام 12 هو تحت إشراف أمريكي وإدارة أمريكية وتخطيط أمريكي، والأمريكي يعترف بذلك، ضباطه يديرون غرف العمليات في السعودية ضد شعبنا، الشحنات من الأسلحة، القنابل بكلها، الطائرات التي نفذت 250,000 غارة في مرحلة التصعيد إلى عام 22 ميلادية، هي طائرات أمريكية اشتراها السعودي من الأمريكي، تشغيلها يعتمد على إدارة أمريكية، يتحكم الأمريكي حتى في التشغيل، القنابل التي تلقى والصواريخ على رؤوس شعبنا، على أطفاله، على نسائه، على منازله، على مساجده، على أسواقه، على كل مقومات الحياة فيه قنابل أمريكية، وحصل عليها السعودي من الأمريكي واشتراها منه، وأعطيت له ليقتل بها أبناء شعبنا، ليدمر بها المساجد والمدارس والجسور والمنازل والأحياء السكنية والقرى، ليستهدف بها كل شيء في هذا البلد. ولهذا عندما اتجه شعبنا، لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، للعمل على مواجهة الحصار بالحصار، أولا العمل على الخروج من حالة الحصار، استجاب الإيراني مشكورا وقام برحلة لكسر الحصار ونقل مرضى ومسافرين ووفد وطني من اليمن. السعودي اتجه فورا إلى إنهاء خفض التصعيد وبدأ بغاراته على مطار صنعاء، واستمرت الغارات، الغارات من بعد مرحلة خفض التصعيد ونحن في الشهر الثالث بلغت إلى الأمس 1642 غارة وقصفا صاروخيا، يعني عدد كبير جدا من الغارات من الاعتداءات. وانظروا إلى النتائج لهذه الغارات، قتل بها الأطفال، النساء، والمشاهد تشهد، التوثيق يشهد، يقتل في بلدنا الأطفال، يقتل النساء، يستهدف المنازل، المساكن، المساجد، المدارس، الجسور، الطرقات، يستهدف الأسواق،
استهدف حتى الإصلاحية المركزية في الجوف، وفيها نزلاء وزوار، ليس هناك ما يبرر له كل هذا الإجرام. يقتل أبناء شعبنا، يستهدفهم ويسعى لقتلهم. هذا الإجرام لماذا؟ لماذا يصر عليه؟ لماذا يصر على مواصلة الحصار؟ لأنه يسعى لتنفيذ هدف صهيوني أمريكي إسرائيلي بأن يكون اليمن بلدا محتلا خاضعا للاحتلال المباشر والسيطرة الأجنبية المباشرة، وهو يعمل تحت المظلة الأمريكية والصهيونية. البعض يحاولون أن يتنكروا لهذه الحقائق الواضحة، مع أنه حتى مسؤولين أمريكيين يتحدثون عنها. هناك تحالف استراتيجي سري سعودي صهيوني، هذه الحقيقة تتحدث عنها وسائل الإعلام الغربية، يشهد بها مسؤولون أمريكيون وغربيون ومراكز دراسات أبحاث، وهي واضحة، هي واضحة وجلية أن هناك تعاون عسكري إسرائيلي سعودي ضد بلدنا. هذه من الحقائق الواضحة والمعلومة والمؤكدة. فالبعض يحاولون أن يتعاطفوا مع السعودي، وبعض وسائل الإعلام الإقليمية تقدم تحليلات باطلة وزائفة ليس لها أي حقيقة ولا مصداقية عما يجري. السعودي هو تحت المظلة الأمريكية، يعتدي على اليمن بمظلة أمريكية، بحماية أمريكية، يشترك معه الأمريكي في العدوان على اليمن بشكل أو بآخر، إنما مستوى ما كان يطالب به السعودي، وكان يريد أن يدخل الأمريكي بكل إمكاناته وثقله في المعركة بشكل مباشر. الأمريكي يريد أن يدير، يريد أن يخطط، يريد أن يشرف من غرف العمليات ويأخذ الأموال الكثيرة، يريد أن يبيع السلاح، أن يقدم المعلومات، أن يوجه، استهدف هنا وهنا، وبهذا الدور يكسب الكثير من المعلومات ويقدم الغطاء السياسي. والسعودي كان يريد منها أن يشارك بشكل مباشر بطائراته بجيشه، وأن يدخل في المعركة بشكل مباشر. هذا الفارق فقط في مستوى الموقف الأمريكي. العدو الصهيوني كذلك، كان السعودي يريد منه أن يدخل بشكل مباشر في المعركة وكامل، ويريد أن يكون دوره تقديم المعلومات، المشاركة في التخطيط، المشاركة في الاستطلاع، الدعم الاستخباراتي، تقديم أنواع من السلاح وما شابه ذلك، ودعم سياسي وإعلامي، وكذلك مشاركة في صناعة خطة شيطانية سنتحدث عنها في هذا السياق ولو أننا أطلنا، لكن الموضوع مهم. في هذا السياق نفسه، في سياق أن الموقف السعودي مرتبط بالصهيونية، مرتبط بالعدو الإسرائيلي، بخدمة هدف أمريكي بريطاني إسرائيلي، ووضع هذا البلد اليمن تحت الاحتلال المباشر، تحت السيطرة المباشرة لعميل تابع لأمريكا، سيمكن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي من فعل أي شيء في هذا البلد ويعطيهم أي شيء في هذا البلد. والله والله لو تمكن العدو السعودي من السيطرة الكاملة على بلدنا لأعطى لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا أي شيء تريده في هذا البلد، قواعد، نفوذ، سيطرة، تدخل، جزر، أي شيء يريدونه لا أعطاهم، ولا ما مانع من ذلك أبدا. أما مرتزقته فليسوا شيئا، يعني هم مجرد متلقين أوامر، مأمورين، خاضعين، وبشكل عبيد للسعودي، لا يترددون عن أي شيء يريده أو يأمر به أو يوجه به، يتركون له المجال في فعل أي شيء. خائنون لوطنهم ولشعبهم، خائن هل يمكن أن يتحفظ عن شيء؟ قد رضي على نفسه بالخيانة العظمى. على كل، هذه هي الحقيقة في الموقف السعودي، لأن البعض يحاول أن يصوره موقفا هناك وكأنه في اتجاه بعيد عن الأمريكي وعن الصهيونية، بل البعض يحاول أن يسيء إلى شعبنا ويقدم اتهامات وافتراءات سخيفة للغاية. في هذا السياق نفسه، في من هو المرتبط بالأمريكي والإسرائيلي، من يخدم الأمريكي والإسرائيلي، من له ارتباط بالموقف الصهيوني؟ السعودي شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل في كل مؤامراتها وأجنداتها
في المنطقة، وما يفعله ضد بلدنا هو في هذا السياق وليس له أي سياق آخر، ومنذ البداية منذ العام 2015 وإلى اليوم. مرحلة خفض التصعيد استثمرها في خدمة الصهيونية بأقصى ما استطيع، ثم أتى أيضا بالبهتان العظيم ضد شعبنا، ضد يمن الإيمان، ضد الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. يفتري عليه بالبهتان بأنه يسعى لاستهداف مكة أو المدينة. أنا أقول وأنا متأكد من صحة ما أقول وبمعلومات أن منشأ هذا البهتان العظيم هو صهيوني وفي إطار مؤامرة صهيونية، والعدو السعودي يشهد على نفسه بنفسه، ويشهد عليه الأمريكي والبريطاني، ويشهد عليه الغرب بأنه لا يتردد ولا يتحاشى من توظيف أي عنوان ديني إسلامي في خدمة أمريكا والغرب. بن سلمان بنفسه صرح واعترف وأقر على نفسه بأنه دعم المد التكفيري، النظام السعودي دعم المد التكفيري وسعى لنشره ووفر له كل أشكال الدعم بأمر وتوجيه ممن يسميهم بحلفاء السعودية، بحلفائهم يعني الأمريكي، الكل يعرف يعني الأمريكي البريطاني الغرب. وهو في هذا الاتجاه ماذا عمل؟ ألم يوظف العنوان الديني؟ ألم يجعل المد التكفيري قائما على أساس أنه جماعات دينية تحت عناوين دينية وحتى تحت عنوان الجهاد في سبيل الله؟ فالسعودي الذي وظف عنوان الجهاد في سبيل الله وهو عنوان إسلامي مقدس يتحرك فيه أبناء أمتنا الإسلامية في إطار الموقف الحق والقضايا العادلة والقيم الإسلامية ووفق التعليمات الإلهية، وظف هذا العنوان وحط من قيمته وأساء إليه أبلغ الإساءة لخدمة أمريكا باعترافه واعترافه حجة عليه، وأيضا باعتراف الأمريكي، اعتراف مسؤولين أمريكيين، ترامب، هيلاري كلينتون وغيرهم. هذه من الحقائق الواضحة. فالسعود الذي لا يتحاشى عن توظيف عناوين تحت على أساس أنها عناوين دينية، وأنشطة على أساس أنها أنشطة دينية، وإنشاء جماعات على أساس أنها جماعات دينية، ويتتحرك وفق النهج الصهيوني في إجرامها، في وحشيتها، في طغيانها، في تحقيق أهداف تخدم الصهيونية، تخدم أمريكا وإسرائيل، لن يتحاشى في أن يطلق هذا البهتان وأن يسعى من خلاله إلى العمل وفق مؤامرات مشتركة بينه وبين العدو الصهيوني تستهدف حرمة وقداسة مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولهذا أنادي الأمة الإسلامية، حكوماتها وشعوبها ونخبها، وأحملهم المسؤولية التاريخية أمام الله سبحانه وتعالى أن لا يتهاونوا تجاه هذا التلعب القذر من العدو المعتدي السعودي الشريك للصهيونية، وهو يتجه في هذا المنحدر الخطير وهذا الإجرام الكبير في التلعب على قدسية المقدسات الإسلامية التي تعني الأمة الإسلامية جميعا، ويحاول أن يدخل في مثل هذه المؤامرات الخطيرة الدنيئة السيئة البالغة السوء في التآمر هو على قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة بشراكة مع الأمريكي والإسرائيلي من أجل أن يوظف ذلك في التحريض ضد شعبنا العزيز. شعبنا بريء وعزيز وشريف، يمن الإيمان والحكمة، أشرف وأزكى وأنظف وأطهر وأعز وأعظم مصداقية وانتماء إيمانيا أصيلا من أن يقبل حتى من غيره بالإساءة إلى حرمة المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى وغير ذلك من المقدسات الإسلامية. هذه في المقدمة، ما بالك أن يكون هو من يباشر أفعالا دنيئة أو يعمل أعمالا عدوانية تجاه المقدسات الإسلامية، ومن يبادر قبل غيره في حماية أي منها والدفاع عنها.
المسألة تستدعي الالتفاتة الجادة من كل الأمة الإسلامية، وأن يتعامل الجميع بحزم ألا يسمحوا للعدو السعودي للتلعب والدخول في مؤامرات دنيئة بهذا المستوى من الدناءة مع العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي. على كل، السعودي هو ألد الخصام، ألد الخصام، لا يتحرج من شيء في عدائه وأعماله العدوانية، يفجر يجرم. جرائم العدو السعودي بحق الأسرى في هذه الأيام وجرائمه في قتل الأطفال والنساء تكشف بشكل مستمر ويومي كم هو مجرم، مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، قاتل الأطفال، قاتل النساء. وهذه الحقائق يجب أن تعيها شعوب أمتنا وشعوب العالم، حتى شعوب الدول التي يسعى السعودي إلى توريطها أو توريط أنظمتها في العدوان على بلدنا أو الشراكة معه بأي مستوى. في تركيا أنا أقدر كثيرا المواقف النبيلة والأصوات الحرة والواعية في تركيا وباكستان التي تعارض أي مشاركة في العدوان على الشعب اليمني، وتعي حقيقة ما يفعله المعتدي السعودي على شعبنا العزيز. وأنا أقول أن النظام السعودي معروف لدى العالم، مثلا في تركيا، وما فعله في القنصلية في إسطنبول. العدو السعودي أبو منشار الذي فعل تلك الجريمة البشعة بحق المغدور المظلوم جمال خاشقجي، هو بتلك العدوانية المفرطة التي قطع بها إنسانا وحوله إلى أجزاء صغيرة بمنشاره. أبو منشار هذا هو الذي يرتكب هذه الأيام أبشع الجرائم لقتل أطفال اليمن ونساء اليمن، ويريد أن يورط الآخرين ليشتركوا معه. وكذلك هذه الحقائق كذلك من المهم أن يعيها الشعب العزيز في باكستان، الشعب المسلم. الأصوات الحرة هناك محل تقدير كبير لدى شعبنا العزيز التي تعارض أي تورط باكستاني في العدوان على بلدنا. الموقف القطري الذي تبنى سياسيا وإعلاميا العدوان على شعبنا وما يفعله العدو السعودي المعتدي ضد بلدنا، مثل ما فعل حينما تورط في بداية العام 2015، عليه أن يتذكر كيف غدر به النظام السعودي ولم يقدر له ذلك، وما فعله ضده المعتدي السعودي على بلدنا من إجراءات ظالمة. غدر به، حاصره، حضر عليه الأجواء، منع منه حتى لبن المراعي وبدون سبب يبرر له ذلك. هكذا هو السعودي، ولا تظنوا بأنه وفي سيقدر لكم ما تفعلونه معه الآن. قناة الجزيرة التي هبطت لتكون كأي قناة سعودية كالعربية والحدث، العبرية والحدث، تقدم تمارس التضليل الإعلامي وتقدم الأكاذيب وتسعى لتشويه موقف شعبنا العزيز وتغطي على الإجرام السعودي على بلدنا، هي في سياق الموقف القطري. ولكن السعودي في يوم من الأيام لن يتحاشى أن يغدر من جديد بالقطري كما غدر به آنذاك، وأن يفعل معه ما فعله آنذاك. السعودي ليس وفيا مع أحد ولا يقدر أحدا، لهذا يجب أن يكون الجميع على وعي بحقيقة السعودي، طبيعته، غروره، استكباره، ما هو معروف عنه، هو ألد الخصام. على كل، في نهاية هذه الكلمة أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز، العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودي الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته،
عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك. أيضا أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة رفض الجبهات بالمال والرجال في إطار التعبئة العامة.

لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات لحرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والخصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية. نحن ثابتون على موقفنا في نصرة الشعب الفلسطيني في أي جولة جديدة من التصعيد مع العدو الإسرائيلي، حاضرون بكل ما نستطيع وأقصى ما نستطيع لنصرة الشعب الفلسطيني. موقفنا ثابت في إطار محور الجهاد والمقاومة. ندعو كل أمتنا الإسلامية إلى أن تتحرك في تحالف إسلامي لمواجهة الخطر الصهيوني الذي هو خطر على كل هذه الأمة، وللتصدي للمخطط الصهيوني الذي يستهدف كل شعوب المنطقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصر، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم العدو الصهيوني وليعلم الاحتلال الصهيوني وليعلم العالم.
1: الأولى راديو دلتا.
2: عيني
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان 70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: تستمعون للأولى
6: راديو دلتا.
7: أيها

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: See you soon.
1: Radio Delta.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي.

0: الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شملاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كده انا جوع.
5: كباب لحم، كباب دجاج،
6: اوصل لحم،
7: اوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده انا جوع.
6: مشاوي رهيبه، نكهه تركيه عجيبه.
5: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
9: هزارين الكيف كيفين،
10: وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين.
11: وين عنوانهم؟
10: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
9: هزارين الكيف كيفين.
12: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
13: لك الحمد.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الساعة الآن 7:33. مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. Welcome to Radio Delta. Oh.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدة، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: هزارين الكيف كيفين، هزارين
7: الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
8: وين عنوانهم؟
7: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة 7 جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
6: هزارين الكيف كيفين.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع انواعها
11: من زمان.
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
10: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: just found it.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية: انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق، يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت وحكة
1: زبجة
0: نداره
1: كركره
0: ضحك من قلبك
2: عجيبة. لا أرى أي مظهر من مظاهر الفرح مع أنهم أخبروني أنه كذب كتاب.
3: لا السدارة يعني فرح ناس طابين هندسة يعني
4: مش فرح فعينة تجربوع
3: كلم
2: أنا
3: أقول لك يا جربوع
4: أنت
3: أنا
4: أيوة
3: الحب ضحي
2: أين العريس؟
3: أنا باشمهندس.
2: وأين العروس؟
5: هدى بنتي.
2: إذا فهذه العروس وهذا هو العريس.
3: ما شرنا به جدا
2: عجيبة. فلماذا إذن أهانتك العروس وهزقاتك قبل الكتاب؟
3: هزقاتك؟
2: نعم
3: معلش أصلا ده لعب يا باشمهندس.
2: أنا عامل عليك أنت يا بني
6: ما تخلصت بقى وتكتب الكتاب.
2: هل أنت شقيق العريس؟
6: أنا بقى شقيق ده.
3: إيه ماله ده يعني مش فاهم أنا؟
6: بس صادق خالص.
3: ماشي عظمة ماشي معذور الله يكون في عونه.
2: عجيبة
3: ليه؟
2: بقالي 25 سنة مأذون.
3: الله ده أنا دفعتك لوة دلوقتي
2: ولم أرى عريسا يعان هذه الإهانات يوم فرحه.
3: أصلهم مفعول منا يا باشمهندس.
2: وإذا كانوا مفعولين منك فلماذا إذن هذه الزيجة؟
3: ظروف بقى هندسة.
2: قال لك إني هندسة وباشمهندس يا غبي.
3: أنت هتضربني حرام عليك
7: يا سيادة المسؤول. اعمل معروف اقعد اكتب الكتاب وخلصني.
2: طيب وهو كذلك وهو كذلك معاك بطاقة؟
3: إيه؟
2: معاك بطاقة؟
3: إحنا في اسم أنت مأذون يا مخبر عزة.
2: بطلع عني البطاقة وخلصني.
3: اتفضل يا هندسة اتفضل أخويا. نير.
8: مساء الخير.
9: Ha ha ha ha!

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات وأحداث.

0: أرض التنين، بلد السعادة التي لم يلوثها تطور البشر المرعب، حيث تتواجد على جبال الهيمالايا على ارتفاع 7000 متر بين عنان السماء تداعب السحاب والأحلام. الدولة التي تهتم بالصحة والتعليم كأولوية قصوى وسر للسعادة، وتمنع التدخين في الأماكن العامة والخاصة، ويمنع حتى بيع أو زراعة منتجات التبغ من أجل المحافظة على البيئة وصحة المواطنين، ويسمح للزائر أن يجلب 100 سيجارة فقط مقابل كل سيجارة يدفع $5 كضرائب عن الضرر الذي سيتسبب فيه للبيئة. تعتبر الدولة كمحمية طبيعية، فيعيش فيها حيوانات كانت على وشك الانقراض، ولكن لم يقترب منها أحد، فأصبحت تعيش وتتكاثر بكل حرية. من أغرب طقوس الدولة هي طقوس الموت، وهي طقوس صنعت خصيصا للتفكير في الموت يوميا وتقديسه. وعند موت أحدهم يحتفلون به وسط الطبل والغناء مثل فراعنة مصر، وكأن الروح ستنتقل أخيرا للحياة الأبدية الخالية من المشاكل والعقد والأمراض والأوجاع. وأما تعدد الأزواج فهو معتقد غريب للغاية، يسمح لك بزوجة واحدة قانونيا وعدة زوجات غير قانونيين لا يرثون ولا يتم وضعهم في الأوراق. وللمرأة أيضا نفس الشيء، فيمكن للمرأة أن تتزوج زوجا قانونيا وعدة أزواج آخرين غير قانونيين أمام زوجها وعامة الشعب. ويعتبر ارتباط المرأة بعدة رجال في بوتان شيئا قانونيا تماما، فلا يعتبر زنا أو خيانة حتى، وهي صاحبة القرار ولا يمكن لزوجها أن يعترض إن قررت يوما ما أن تصادق رجلا ليصبح زوجها غير القانوني. عدد السيارات هناك لا يتجاوز 200، فلذلك لن تجد إشارة مرورية أو شوارع إسمنتية صالحة للسيارات، وتحدد الحكومة هذا العدد المحدود من السيارات خوفا على البيئة وسعادة المواطنين. فيها عدد لا يحصى من الشلالات والأنهار، ويعيش في بوتان واحد من أغرب الحيوانات وأشدها ندرة في العالم، وهو التاكان، وهو من فصيلة البقر، وقد تصل عقوبة اصطياده إلى الإعدام. يحرم في بوتان أكل الحيوانات البرية والبحرية، وإن أمسكوا بك وأنت تأكل حيوان فستسجن لفترة ثم سترحل إلى بلدك. فتخيل أن تسجن بسبب أكلك لسمكة صغيرة، وذلك بسبب ثقافتهم ودينهم البوذي الذي يحرم إزهاق أي أرواح مهما كانت، فالحشرات حتى لا يقوم بأذيتها، حتى لو كانت ستقوم بأكل والتهام محاصيلهم، فهم يتركون الطبيعة لتسير هي حياتهم ولا يتدخلون بها أبدا، ويعتمدون في أكلهم على الخضروات والأرز والمعكرونة التي تقوم المنازل بتحضيرها يدويا، بل إنهم يحولون الخضر لشرائح تشبه اللحم في الشكل والطعم. ويعتبر الفلفل الأحمر الحار جدا مكون رئيسي في كل أطعمتهم، فإن طلبت الأكل وأنت مصاب بقرحة المعدة فاحذر جدا. وعلى الرغم من تصنيفها كأحد أقل الدول اقتصادا، فإنها استطاعت أن تتطور اقتصاديا في الأعوام الأخيرة، ففي عام 2007 صنفت بوتان كثاني أسرع الاقتصادات نموا في العالم. ومن الممكن بينما أنت تسير في الشارع تجد نمرا أو أسدا أو دب، وإن لم يكن معك أحدا من الأهالي ستكون فريسته التالية. فالشعب هناك استطاع ترويض الحيوانات المفترسة هذه، وأصبحت الحيوانات تراهم كأصدقاء وسكان معهم ولا فرق بينهم، فحتى الحيوانات أصبحت أخيرا سعيدة بحياتها وبقربها من البشر.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: كده انا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: اوصل لحم،
4: اوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
3: مشاوي رهيبة،
5: نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111 42 أو 7791111 45. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663337. 3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: هزارين الكيف كيفين.
14: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
15: وين عنوانهم؟
14: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبأ جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
13: هزارين الكيف كيفين.
16: كل يوم في هوا
17: وانت ماشي كل يوم.
18: ايوة
17: لازم تاخدها كل يوم.
18: ايش هي؟
17: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
19: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
20: يا طعمة
17: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: بعد، هناك انتفاضة في القدس، وهذه هي انتفاضة الفنان المصري العربي من أجل القدس. القلب مع القلب، واليد في اليد، والهدف واحد. إلى كل العرب في كل مكان، تجمعوا، اتحدوا، دماء الشهداء تناديكم، تصرخكم. وقدسا، أيها الطفل الفلسطيني المناضل، الجريح، المجاهد، الشهيد، نحن معك، نحن معك. دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا، دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا، دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: ألف مرة بل مئات ألوف.
1: كبروا يا رجال الله أكبر،
2: كبروا يا رجال الله أكبر.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس، وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لـ5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص، خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: just found it.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط، ظهور

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: You just found it. You're listening to Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً.

0: ABC. Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بونجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصياتٌ

كائنات نحمد الله على انقراضها، هي كائنة ضخمة، أقل ما يمكن أن تفعله هو سحقك حتى الموت في دقائق معدودة وبطريقة بشعة. هي حيوانات شرسة، مخيفة ومرعبة، عاشت قبل التاريخ. حيوانات لن نستحمل وجودها بيننا في عصرنا هذا. حيوانات نحمد الله على انقراضها، لأنه مهما امتلكنا من آلات متطورة وتقنية جبارة لن نستطيع مواجهتها أبدا. هي كائنات حية كادت أن تبيد البشر من على الأرض، بل وتمحي أثره تماما لو لم تنقرض. إليك خمس كائنات متوحشة نحمد الله على انقراضها. جيجانتوبيثكس بلاكي. قد تشاهد الفيلم الشهير كينغ كونغ وأنت مطمئن النفس، مؤمنا بأن كل ما جاء في الفيلم هو وحي خيال لا أكثر، لكن الحقيقة أظلم من ذلك بكثير. فقد عاش كونغ فعلا قبل مليون سنة، وتحديدا في الصين والهند والفيتنام.

0: أنه عندما تقلصت موائل الغابات منذ حوالي 100,000 عام لم يكن القرد الضخم قادرا على الحصول على ما يكفي من الغذاء للبقاء على قيد الحياة والتكاثر، وانقرض نتيجة لذلك. دايودون شوشونينسيس، الخنزير المرعب. الوحشية والأنف المفلطح والأسنان المنشارية الحادة هي أكثر ما يميز دايودون، الخنزير الغاضب الآكل للحوم، الذي استوطن أمريكا الشمالية منذ 25 مليون سنة، والذي بلغ وزنه الطن. فجمجمته التي يبلغ طولها المتر تحتوي على فكين هائلين مليئين بالأسنان التي تمكنه من تقسيم العظام وتقطيع اللحم إلى شرائح وتحويله إلى سائل، فضلا عن أنفه الغريب المقزز الذي يخول له التقاط الروائح من مسافات جد بعيدة للحصول على غنيمته من الجثث الميتة والمتعفنة، وكذلك الاستيلاء على فرائس الحيوانات الأخرى وانتزاعها بالقوة والسهولة، فلا حيوان كيفما كان قادر على مواجهته. تيتانوبوا سيريجونينسيس، الأفعى العملاقة. إذا كنت تظن أن التهام الفرائس حكر على التماسيح، فأنت حتما لم تسمع بالأفعى العملاقة التي عاشت في كولومبيا منذ 58 إلى 60 مليون سنة، بطول يتجاوز 13 مترا ووزن يصل إلى أكثر من 1100 كيلوغرام. تتفنن هذه الأناكوندا الرهيبة في سحق فرائسها أيا كانت خطورتها وسميتها، حيث تسكن تحت الأنهار كظل متربس في هدوء للشرب أو التجول، فتنقض عليها بوحشية وتلتوي عليها بشدة إلى درجة عصرها وتشابك أضلعها، لتمر بعد ذلك تيتانوبوا إلى التهامها بنهم دون مضغها حتى. أرشيلون إشيروس، السلحفاة الضارية. بجسده الذي يساوي حجم السيارة ومنقار معقوف منشاري، يتفوق السلحفاة على كل الكائنات المائية في مملكة أعماق البحار بأمريكا الشمالية، ويتوج ملكا عليهم بجدارة واستحقاق، حيث عاش آكل اللحم هذا قبل 74 مليون سنة، وكان يتجاوز طوله 4 أمتار وعرضه 5 أمتار. وجدير بالذكر أن قوة الفك ترجع إلى امتلاكه لألواح عظمية والجلدية المنفصلة، ما يسهل عليها سحق الحبار وقشور القشريات. برانتورنيس بورميستري، الطائر الشرس. يعد برانتورنيس أكبر طائر لاحم على الإطلاق، حيث يبلغ ارتفاعه 3 أمتار ووزنه 400 كيلوغرام، وقد استوطن أمريكا الجنوبية منذ 25 مليون سنة، ولا يطمئنك كونه مجرد طائر، فهو يمتلك منقارا حادا ومخالب ضخمة يستعين بها لتقطيع فريسته دون رحمة أو تردد. وبسرعة الفه يمكن لهذا الطائر الذي لا يخاف أن يهاجم بعنف وبقوة كافية لتفتيت عظام الإنسان وسحقها إلى درجة التفتت، لذا فأنت حتما لن ترغب في مصادفته أبدا في البرية. قد نجد أن العالم والجمعيات البيئية تبذل كل مجهوداتها للتصدي لمشكلة الانقراض، لكنه في الحقيقة ليس مشكلة ولكن نعمة يجب تقديرها عندما يتعلق الأمر بهذه الكائنات المتوحشة.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: ساعة الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: You just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

0: Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference.
1: You're listening to Radio Delta.

ثرب الكلاشينكوف والمحراث فالأمزان من برد وبرق مثقلة، فالطاعمون اللابسون على الخنا جوع عراة بالخنا متسربلة. أطلق عينان العاديات بأحمد واصعد كعيسى في سماء الجلجلة.

وإن شعبنا يعتبر العدو الإسرائيلي يشكل خطراً على الأمة بكلها وعلى الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وهو كيان إجرامي غاصب لا مشروعية له، وغدة سرطانية يجب استئصالها وتطهير بلاد المسلمين منها.

0: وإن هذا الموقف ينطلق من المبادئ الإيمانية والقيم الدينية والإنسانية، ولا يمكن التفريط به ولا التراجع عنه.
1: امبارح اليوم وبكرة، راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

Radio Delta. Guarantee future hits.

0: 107.2 The Nation Station.
1: Now, a feature presentation.

0: Radio Delta. Delta.
1: Yes, I can love you,

يا أهل المدد، وصلوا لابني في مترسة داخل الجبهة. إني من القلب بين أدعي، من فجر يومي لما الهجعة، يحفظ وليدي كل نشمي، هم درعنا ساعة الفزعة. من دك البرامز والإنبي بضرب 16 والسبعة، يهل المدد بلغوا ابني إن الشهادة لنا عزة. ما نش ضعيفة ولا شبكي، ولو يردوه لي قطعة، شاعيد غرسه وسط كبدي، وارسل أخوه يلقف البقعة، وارسل أخوه يلقف البقعة.

0: You're listening to Radio Delta. Delta. Delta.
1: أنا الأقصى توجهت.

هم الأعداء، هم أهل الشر والإفساد والطغيان. Radio Delta, number one station.

ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى